0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة الكهف. تربى الصحابة رضي الله عنهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم واستقوا منه أحسن الأخلاق وأكملها، وعلى رأس تلك الأخلاق كان العفو، فضربوا لمن بعدهم أروع الأمثلة فيه. ومن تلك الأمثلة ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما حين قال: قدم عيينة ابن حصن ابن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير؟ فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر. فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزلة ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. ويروى أيضا أن ابن مسعود رضي الله عنه جلس في السوق يبتاع طعاما، فابتاع ثم طلب الدراهم وكانت في عمامته فوجدها قد حلت، فقال: لقد جلست وإنها لمعي. فجعلوا يدعون على من أخذها ويقولون: اللهم اقطع يد السارق الذي أخذها، اللهم افعل به كذا. فقال عبد الله: اللهم إن كان حمله على أخذها حاجة فبارك له فيها، وإن كان حملته جرأة على الذنب فاجعله آخر ذنوبه. مستمعين الكرام، لو بحثنا أكثر في سيرهم رضي الله عنهم لوجدنا العفو وسلامة الصدر حاضرة وجلية في حياتهم. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة الحديد وحتى سورة الممتحنة.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة الحديد وحتى سورة الممتحنة.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

0: أعطني الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة النحل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة النحل.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغريق شهيد. رواه مسلم. سمي شهيدا لأن الله وملائكته شهود له بالجنة، وقيل لأنه حي لم يمت، كأنه حاضر شاهد.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحبب ما يقربنا إلى حبه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، إلهنا وإله كل شيء. توكلنا على الحي الذي لا يموت، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم وبكلماتك التامة أن تجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين بجنة النعيم، والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أجبته، ولا حاجة إلا قضيتها، وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نتضرع إليك وندعوك وأنت القائل أدعوني أستجب لكم. نسألك يا ربنا أن تلطف بنا وبعبادك الصالحين لطفا شاملا تقر به أعين المؤمنين، وتشرح به صدورهم، وتيسر به الأمور، وتدفع به جميع الشرور والآفات. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى، وطول عمر في حسن عمل، ورزقا واسعا مباركا. اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم، ونورا نهتدي به إلى صراطك المستقيم، ونسألك يا ربنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء لما في الصدور، وأن ترزقنا كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال، وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا هنيئا مريئا مباركا فيه، تغنينا به عمن سواك، وتعيننا به على رضاك، وارزقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير، وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر، ولك الفضل، ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك وتنصر جندك وأحباءك وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا وتغفر ذنوبنا وتقضي حاجاتنا وتجمع شملنا وتصلح أمورنا، فأنت المرتجى، تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا، لا ناصر لنا سواك، ولا معز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي السجدة والأحزاب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي السجدة والأحزاب. نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي: فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض، فجئثت منه فرقا. زاد في رواية: حتى هويت إلى الأرض، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. ثم تتابع الوحي. قوله فجئثت فزعت، وقوله فرق خوفا، وقوله هويت سقطت. عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. قوله صلصلة الجرس صوته إذا حرك، وقوله فيفصم عني يقلع عني، وقوله يتفصد يتصبب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله، إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبيين. قوله لبنة قطعة من الطين تعجن وتيبس ويبنى بها من غير إحراق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وفي رواية لهما: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 1 صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه، وفي رواية لمسلم بينها وبين الله حجاب. قوله وكرائم أموالهم نفائسها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل، وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني، فهابوه أن يسألوه. فجاء رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله، وفي رواية لمسلم أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إن لا تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس، وفي رواية لمسلم وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ثم أدبر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل. فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم، وفي رواية لمسلم: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. قوله أشراطها علاماتها، وقوله ولدت الأمة ربها إخبار عن كثرة السراري وأولادهن، فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها، لأن مال الإنسان صائر إلى ولده. وقوله رؤوس الناس ملوك الناس، وقوله رعاء رعاة، وقوله البهم صغار أولاد الغنم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وفي رواية لمسلم على أن يوحد الله، بدل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة الرعد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة الرعد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم اليوم عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. جسر القلوب،
2: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم غدا عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا
3: اقرأوا القرآن،
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
3: شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:20 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في الوجيز
0: التفسير.
1: في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الحجر.
3: فأسر بأهلك

يذكر الله عن الملائكة أنهم أمروا لوطًا عليه السلام أن يسري بأهله بعد مضي جانب من الليل، وأن يمشي لوطٌ وراءهم ليكون أحفظ لهم، وقالوا: إذا سمعتم الصيحة بالقوم فلا تلتفتوا إليهم، وذروهم فيما حل بهم من العذاب والنكال، وامضوا حيث تؤمرون.

0: ثم بين الله تعالى أنه أخبر لوطًا عليه السلام وأعلمه أن هؤلاء مستأصلون بالهلاك عن آخرهم وقت الصباح.
1: وجاء أهل المدينة يستبشرون.
0: ولما علم قوم لوط بمجيء أضيافه وصباحة وجوههم جاءوا مستبشرين بهم فرحين.

0: حين دخل هؤلاء الأضياف على لوط عليه السلام لم يعرفهم، فبعثت امرأته عجوز السوء إلى قومها فأعلمتهم بأضيافه، فأقبلوا يهرعون إليه من كل مكان، فأغلق لوط دونهم الباب، فجعلوا يحاولون كسر الباب، ولوط عليه السلام يدافعهم ويمانعهم ويقول: اتقوا الله ولا تخزون في ضيفي. وقول لوط عليه السلام هذا إنما قاله قبل أن يعلم أنهم من الملائكة، كما في سياق سورة هود. وأما هاهنا فتقدم ذكر أنهم رسل الله، ثم عطف بذكر مجيء قومه ومحاجته لهم، ولكن الواو لا تقتضي الترتيب، لا سيما إذا دل دليل على خلافه.
1: قالوا أولم ننهك عن العالمين.
0: لم يقبل قوم لوط كلام نبيهم لهم، بل قالوا مجيبين له: أوما نهيناك يا لوط أن تضيف

لما قدم قوم لوط مهرولين فرحين بأضيافه دافعهم لوط عليه السلام على الباب طويلا وناشدهم بقوله: هؤلاء البنات هن أطهر لكم، إرشادا منه لهم إلى ما خلق لهم ربهم من الفروج المباحة، وقومه غافلون عما يراد بهم. ولهذا أقسم الله تعالى بحياة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنهم لفي سكرتهم وضلالهم يتمادون ويلعبون. وفي هذا تشريف عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقسم الله عز وجل بحياة أحد غيره.

أخبر تعالى أن الصيحة أخذت قوم لوط، فجاءهم صوت قاصف عند طلوع الشمس، ورفع بلادهم إلى عنان السماء، ثم قلبها وجعل عاليها سافلها، وأمطر عليها حجارة قوية شديدة متحجرة، فأهلكهم الله عز وجل ولم يبق منهم أحداً.

يخبر الله عز وجل أن آثار هذه النقم ظاهرة على تلك البلاد لمن تأمل ذلك وتوسمه بعين بصره وبصيرته.

0: الله تعالى أن قرية سدوم التي أصابها القلب الصوري والمعنوي والقذف بالحجارة حتى صارت بحيرة منتنة خبيثة هي بطريق واضح مطروق إلى اليوم.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة العنكبوت.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة العنكبوت.
1: أسفر الصباح عن
2: أمل جديد،
1: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله،
1: نعم المعين،
2: اللهم
1: بك أصبحنا،
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بالخير ومسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة ويوم جديد مفعم بالنشاط والحيوية من برنامجكم اليومية المباشر اللهم بك أصبحنا، لهذا اليوم الاثنين 25 من شهر ربيع الأول من عام 48 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام، وأسعد الله صباحكم بكل خير. وهذه رق التحايا من فريق العمل في الإشراف العام في حان السبيعي، إدارة المحتوى عبدالله الزراني، في التنسيق بندر الحسين، في تحرير البرنامج الزميلان عمر السبيعي وعبد الرحمن الحوطي، وفي التقديم أخي عبد الرزاق العلي ومحدثكم سبيت سبيت، وفي التنفيذ عبد الرحمن محزري، وفي الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
6: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
7: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح.
8: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
7: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: شكر الله لي الزميل عبد الله الحنيش القريب من قلوبنا جميعا أبو إبراهيم، جزاه الله خيرا بصوته الدافئ وأيضا بخلقه الفاضل الكريم، جزاه الله خيرا. وكذلك الشيخ الفاضل ناصر العصفور، جزاهم الله خيرا على هذه الأذكار الجميلة التي تذكرنا حقيقة بذكر الله جل وعلا وبالحرص على أذكار الصباح والمساء. وأنا أقول سبحان الله العظيم، ربما التأثير كان في وقت سابق لعدد محدود من الناس في المجتمع، سواء كان تأثيرا إيجابيا أو سلبيا. الآن مع ذيوع وشيوع قنوات التواصل الاجتماعي أصبح الإنسان أيضا يستطيع أن يكون مؤثرا. من كان لديه ما شاء تبارك الله موهبة في صوته بإمكانه أن يسجل هذه الأذكار وينشرها كذلك في حساباته وفي قنوات التواصل الاجتماعي. من لم يرزق ذلك ربما رزق علاقات واسعة بإمكانها أيضا أن ينشر هذا الخير وهذا الذكر، ذكر الله عز وجل في أيضا قنوات التواصل الاجتماعي وفي الحسابات، وكل على خير. أهم شيء أنك قبل أن تتغادر هذه الدنيا أن تحدث أثرا جميلا إيجابيا يدعو لك الناس به ويكون ذخرا لك يوم أن تلقى الله جل وعلا.
5: وسبحان الله، يعني وسائل التواصل مثل ما تفضلت عبد الله، يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى في هذه الأزمنة، يستطيع كل إنسان أن يعني يكون له أثر ولا يعني تحتقر معلومة ولا تحتقر فائدة ولا تقول يمكن لا الناس عارفينها. لا والله، يعني أحيانا تقول الكلمة بسيطة ترى أنها سهلة، لكن سبحان الله يتأثر بها ناس ويجينا ناس يقولون سبحان الله وش المعلومة هذه. فأنت يعني لا تتحقر شيء، كل ما كان عندك من فوائد انشره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. أهم شيء أنك يعني نتكلم عن المعلومات الدينية، أن تكون متأكدا يعني من صحة الحديث الذي ستنشره وكذلك صحة المعلومة، وإذا أيضا يعني حصل أنك تنسبها أيضا لقائلها من أحد العلماء الأفاضل، فيعني نور على نور كما يقال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ما يرضيه عنا، وأن يوفقنا لأن ننشر كل خير في هذه الوسائل وأن نزاحم بها غيرنا.
4: أحدهم يقول أرسلت في يعني مجموعة واتس عائلية أو ما يسمى اصطلاحا بالجروبات، يقول ولأحد مشايخنا الفضلاء عن فضل صلاة الفجر، وهو شيخ معروف كما تفضلت أبو إبراهيم الحرص أن يكون شيخا عرف بالعلم الشرعي، أو حتى لو كان غير معروف لكنه يتكلم بقال الله قال رسوله والمعلومة، يعني دائما يقولون الرجال يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال. صحيح. هذا يعني أمر مهم جدا، يعني الواحد ما هي بالموضوع في الإسلام رهبانية، وإنما من كان يتبع قال الله قال رسوله نصدر عنه نأخذ عن هذا العلم، ومن تنكب الطريق يعني مباشرة يترك حتى لو كان له ماضي جيد. صحيح. فالمعيار في ذلك هو قال الله قال رسوله. فقول وضعت هذا المقطع الحث عن صلاة الفجر، يقول تفاجأت بأن والدة هذا الطفل أو هذا الشاب الصغير تتواصل معي وتقول ما شاء الله ابني أصبح محافظا على صلاة الفجر بعد رؤيته لهذا المقطع. فأنت أبو إبراهيم يمكنك أرسلته مثلا وأنت ما تدري، يعني أنك يعني جزاك الله خير تنشر الخير، ما تتوقع الأثر العظيم والأجر الفاضل الذي سيأتيك. أنت مثلا تقوم الآن من فراشك تنهض لأداء صلاة الفجر، ترى أيضا كأن في شخص آخر اسمه سبيت تو سينهض لصلاة الفجر ويأتيك أجر بإذن الله، لأنك دليت على خير.
5: أي والله، ومن دل على هدى كان له مثل أجر فاعل مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حياكم الله مستمعينا الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا وياكم على ذكري وشكري وحسن عبادته. وهذا الدعاء الذي استمعتم إليه بصوت الشيخ، بصوت الزميل عبد الرحناش والشيخ ناصر عصفور الله يجزاهم خير، يعني هو من الأدعية العظيمة الذي فيه سؤال الله العافية. وسؤال الله العافية من أعظم ما يدعو به المرء ربه سبحانه وتعالى، وإن استجاب الله لك فأعطاك العافية في الدنيا والآخرة خلاص فأنت على خير مرة، لن تجد سوءا ولا شرا ولا ما يضرك بفضل الله سبحانه وتعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كذا مرة يقول سأل الله العافية، فإنه لم يعطى أحد بعد اليقين خيرا من العافية أو عطاء أوسع من العافية. وعمه عم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة يأتيه يقول يا علمني دعاء، يقول يا عباس سل الله العافية، يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية.
4: عودا لذي بدي، يعني ما أدري إيش قلت سبيت تون مروق وسبيت اثنين، لكن اسمك ما شاء الله تبارك الله سهل في النطق عربي وإنجليزي ما شاء الله.
5: سبيت توك
4: إذا أقول حتى النطق سهل سبيت. الله يحفظك يا ربي جزاك خير. طيب مستمعينا الكرام، نذكر أيضا أو نطلق أو نميط اللثام عن موضوعنا في هذه الحلقة، سوف يكون إن شاء الله حول التجارب الجديدة، ونعرف أن التجارب الجديدة توسع مدارك الإنسان وتغير كذلك نظرته للحياة بشكل عميق. المقصود يعني بالتجارب الجديدة لا يحسب البعض أن نقصد موضوع يعني كبير جدا، إنما الموضوع هو بسيط وسهل، وكثير من الناس ما شاء الله يمارسونه في حياتهم، يخوض تجربة جديدة ويرى أثرا عظيما أحدث في حياته. البعض ربما يقول أنا أريد أن أحافظ على وردي من كتاب الله الكريم، ما يكون فقط مجرد على الفرغة كما يقولون اجتهادات، لا أنا لازم ألتزم يوميا بقراءة مثلا جزء أو جزئين، ثم هذه تجربة جديدة في حياتي، ثم بذلك ما شاء الله تبارك الله يلتزم هذا الطريق ويرى الفلاح والصلاح في حياته. البعض ربما يقول أريد كذلك أن أخفض من وزني، وهذه ما في شك أنها تجربة جديدة. البعض يقول أريد أن أضع نمطا غذائيا وأيضا دخول للناس نادي من أجل تحسين الصحة العامة، أيضا هذه تجربة جديدة. البعض يريد مثلا أن يخوض الغوص نعم في البحر ويكتشف هذا العالم، يتفكر بمخلوقات الله عز وجل، أيضا هذا تجربة جديدة. والبعض ربما أنه يخوض تجربة في مجال اجتماعي وأيضا تكون تجربة جديدة في حياته، هي واضحة إن شاء الله. ثم بعد ذلك يعني يخوض هذه التجربة الجديدة. لكن أبو إبراهيم لمن أراد أن يخوض التجربة الجديدة لابد من أمرين، أولا أن تكون هذه التجربة الجديدة نافعة له في حياته أو حتى بعد مماته. الأمر الثاني أن يكسر الخوف. البعض ربما يقول والله مثلا أريد أن أخوض هذه التجربة لكن أنا خايف من الفشل، لا، بداية تستعين بالله عز وجل أولا وأخيرا ثم تكسر الخوف. الأمر الثاني أن تتعلم كيف يمكن، مثل واحد يحفظ القرآن الكريم على كبر، كيف يمكن أن تنشط الذاكرة، ما هي الممارسات الصحيحة لتثبيت الحفظ في ذاكرة الإنسان، ما هي الأوقات المناسبة للحفظ، وهكذا يتعلم أساليب أو الاستراتيجيات المناسبة له لحفظ كتاب الله الكريم. وعلى ذلك فاقس. فهذه يعني مفهوم التجارب الجديدة في حياته، خصوصا رؤية المملكة 2030 نصت بوضوح وجلاء على جودة الحياة، بحيث أن يكون المواطن يعيش في جودة حياة مرتفعة، وبالتالي مثل هذه التجارب الجديدة ترفع من جودة الحياة لدى الإنسان متى ما اختار التجربة الجديدة المناسبة.
5: جميل، إذن هذا هو موضوع حلقتنا مستمعي الكرام، لخص أبو عبد الله الجخير عن التجارب الجديدة. يعني هل سبق أنك جربت؟ هل أصلا قدمت حاولت؟ وش اللي يمنعك من يعني يكون لك تجربة جديدة؟ يعني حول هذا الموضوع ندردش مستمعي الكرام معكم، ثم إن شاء الله مع ضيفنا في حينه. لكن نستعرض بعض الفقرات اليوم، هدايات من الآيات ستأتيكم بعد قليل، وهي وقفات تدبرية مع آيات مختارة مع مجموعة من المدعين والزملاء. الساعة 7 حكم إن شاء الله بيكون معنا زميلنا في الحربي في جولته الصحفية
4: بإذن الله عز وجل عند 7:15 كما أنزل، وتوجيهات لتلاوة قيمة وهي مستمرة مع الشيخ يوسف الدوسري جزاه الله خيرا. وعند 7:30 ضيف الحلقة سيكون معنا إن شاء الله فضيلة الدكتور أحمد بن سليمان النجار، المستشار الأسري والتربوي والمدرب المعتمد في تطوير الذات، حول لماذا نتردد أو نخاف من التجارب الجديدة، كيف تؤثر تجاربنا المتنوعة على حياتنا، كيف نخرج أنفسنا من منطقة الراحة، كيف نتعامل مع تجربة لم تنجح، وكيف ساهمت رؤية المملكة 2030 على تقديم تجارب ثرية وجديدة في مختلف المجالات.
5: الساعة إن شاء الله 57 دقيقة سيكون معنا تغطية عن جمعية اسمها جمعية كبار السل الأهلية، سيكون معنا الأستاذ سعيد بن عبدالله الشهراني هو الرئيس التنفيذي لهذه الجمعية، نتعرف عليها إن شاء الله تعالى وعن أبرز ما تقدم من برامج. وأيضا الساعة 8 تماما كالمعتاد سنوافيكم بموجز الأنباء.
4: يتخلل هذه الفقرات مستمعينا الكرام تلاوات ندية محبرة لأصحاب الفضيلة من قراء القرآن الكريم، وكذلك قراءة مشاركاتكم والاستماع أيضا لاتصالاتكم وأصواتكم حول موضوعنا التجارب الجديدة. وهذه الحلقة هي حلقتكم، نريد أن تثروا هذه الحلقة بالتجارب الجديدة التي عزمتم على تطبيقها، كيف كانت التجربة، ربما أيضا مررتم بمراحل فشل أثناء تطبيق هذه التجربة ثم ولله الحمد والمنة تجاوزتوها، حدثونا كيف تم التجاوز لهذا الفشل في هذه التجارب الجديدة وصولا للنجاح. الله يجعلنا وإياكم من أهل الفلاح والنجاح، فمرحبا بكم جميعا وحياكم الله في هذا الصباح الجميل.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
9: بك أصبحنا.
7: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600
7: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
7: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
3: هدايات من الآيات.
10: سورة الملك.
11: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير.
10: أرأيتم إنكار الله على من سبق من الأمم العاتية؟ لقد أهلكهم شر إهلاك، وإنه لمهلك من سار على سننهم، فاعتبروا يا أولي الأبصار.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: حياكم الله مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم بعد أن استمعنا لهذا الفاصل وهدايات من الآيات. نرحب بكم من جديد ونسعد يعني بمشاركاتكم معنا في هذه الحلقة والحديث فيها عن التجارب. يعني هل لك تجربة؟ هل سبق أنك سويت تجربة؟ نقرأ بعض المشاركات. هذه مشاركة من هاجر تقول هي كانت مشاركة عن موضوع أمس عن التنابز بالألقاب، شكرا لك يا هاجر. فيه مشاركات لك عبد الله.
4: إيه نعم، أنا بس قبل ما نبدأ المشاركات ضاري من أذنت لي، يعني دائما الإشكالية فيما يتعلق بالتجارب الجديدة أن الإنسان قد يقدم على تجربة جديدة وهو لم يكتشف ذاته وهذا يعني تراه قد يعيق نجاح هذه التجربة، وكل ذلك بقدر الله، لكن هذا سبب لإعاقة هذه التجربة. فالجميل الإنسان أن يكتشف ذاته ويعرف مناطق القوة والضعف عنده ويطورها، وبالتالي سيكون إن شاء الله نجاح لهذه التجربة الجديدة. أيضا احتياجه لهذه التجربة، هذا أمر مهم جدا. متى ما لامست احتياجا، يعني بعض الناس يقول والله مثلا أنا يا أخي يضيع وقتي وما استفدت من في التقرب إلى الله عز وجل وفي الطاعات. بإمكانك أن تحدد مثلا يوم في الشهر للذهاب لمكة المكرمة، ويوم في الشهر لأداء مثلا الصلاة في مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا ديدا لك. بكذا يعني تخوض تجربة جديدة، وحتى نفسك روحك ستتغير إذا عدت إلى مدينتك. ترى السفر يعني يجدد كثيرا نوازع في النفس، وبالتالي يكون هناك راحة عظيمة له، وأيضا يساعد على تحقيق إن شاء الله إنجازات متوالية في مجالات شتى. وأيضا كسور أو كسر الخروج من المعتاد اللي هي مغادرة منطقة الراحة. بعض مثلا يقول أنا لا أريد أن أمارس نشاطا بدني، له رغبة بس ليش؟ يقول والله هذا وقت قهوة العصر ولا هذا والله فنجان المغرب، أنا ما ودي. هذه يسمونها يعني تثاقل النفس والخطوات عن مغادرة منطقة الراحة. لا، لازم يكون عندك إرادة وعزيمة قوية جدا. وقهوة المغرب بدل ما تكون يوميا ممكن تكون 3 أيام في الأسبوع، بينما الأوقات الأخرى أو الأيام الأخرى بإمكانك أن تمارس الأنشطة الرياضية حتى تكون قويا. ومعنا مع زميل سبيت متصل
5: محمد. السلام عليكم.
12: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمود مع حضرتك.
5: أهلا أهلا محمود، حياك الله.
12: كيف الحال؟ حياك الله.
5: من وين محمود؟
12: أنا من مصر.
5: لا، وين ساكن الآن؟
12: في الرياض إن شاء الله.
5: في الرياض. يا مرحبا، حياك الله أخوي محمود.
12: مرحبا، حياك الله.
5: تفضل.
12: بالنسبة للتجارب السابقة، دايما الإنسان يدور إن هو إزاي يطور من نفسه، لأن ما فيش حد هيجي ينقله من منطقة الراحة لمنطقة كويسة. دايما يفكر إزاي يحسن من وضعه، سواء وضعه مادي سواء وضعه اجتماعي. الإنسان هو الغريزة اللي جواه غريزة الراحة بالطبع. طبيعي ان ما حدش هيجي يحرجك منك انك، فانت اللي لازم يبقى عندك الهمه، لازم تستعين بالله. كل خطوه انت بتخطيها ساعتها ربنا بيوفق في كل حاجه باذن الله.
5: جميل جميل. شكرا لك محمود، وفعلا ذكرت نقطه مهمه. يعني كلنا نعرف ان الانسان لابد حتى يحسن من وضعه انه يخرج مثل ما تفضلت عبد الله من منطقه الراحه الى تجربه جديده، الى عمل جديد، الى شيء يعني. لكن النقطه اللي ذكرها اخونا محمود، ترى ما في احد جاي يمسكك بيدك ويطلعك من منطقه الراحه. صحيح. لازم انت بنفسك نعم تستعين بالله سبحانه وتعالى، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استعن بالله ولا تعجز. فالعجز دائم والكسل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ منه دائما، اللهم نعوذ بك من العجز والكسل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يقبل كل جديد عليه الصلاه والسلام. يعني ما كان يرضى أنه مثلا يجلس في منطقة الراحة مثل ما نقول، وهو بالإمكان أنه ينتقل لما هو أفضل في مجال دعوته، في مجال يعني إقامة دولته صلى الله عليه وسلم. بداية هاجر، ترك مكة هاجر للمدينة. خلاص مكة ما أصلحت أن تكون منطلق الدعوة، وجد يعني مكان آخر مهاجر عليه الصلاة والسلام. ثم اتخذ أصحاب جدد الأنصار رضي الله تعالى عنهم، ثم أصبح يقبل كل جديد. يعني كل ما حصل أمر جديد يستطيع من خلاله عليه الصلاة والسلام أنه يبلغ دين الله سبحانه وتعالى وأنه ينصر دين الله سبحانه وتعالى، يتخذه ولا يتردد فيه صلى الله عليه وسلم. لكن الكلمة من اللي قالها أكد عليها أخونا محمود، ما أحد جاي ماسكك بيدك، أنت بنفسك لا أبرك يعني تنجز وتروح قدام.
4: وفي مثل في نجد شهير يقول من زندك ولا مت،
5: من زندك
4: ولا مت، يعني تستعين بالله عز وجل اولا ثم من نفسك انت، يعني بإرادتك كما تفضل، ما في احد يعني زندك اللي هو الزند اليد يعني من عملك او من شغلك، والا ستبقى كما تفضل منطقه الراحه، وبالتالي البقاء طويل من منطقه الراحه سيعيق تقدم الانسان، وكما يقولون ما يذوق العز خمام
5: وسايد.
4: نعم، المخده. السلام عليكم وبركاته، حياك الله اخوي محمد. حياك الله يا خالد.
13: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
13: خالد من الرياض.
4: أنا عمو أكرم، حياك الله يا خالد.
13: الله يحييك.
4: الله يحييك، تفضل.
13: طبعا الحياة طبعا بطبيعتها محتاجة كد.
4: اي نعم.
13: ما في حد بيقدر يعني يقدر يساعدك انك ياخدك من منطقة لمنطقة.
4: صحيح.
13: انت اللي بتساعد نفسك.
4: صحيح صحيح.
13: الله يحييك. والحياة دائرة جهد، يعني بدون جهد وبدون تعب ما بتقدر تمشي لقدام.
4: صحيح. خالد، انت عندك تجربة جديدة في حياتك؟
13: والله ممكن تجربتي الجديدة في حياتي ممكن تكون الاغتراب.
4: ماذا؟
13: الاغتراب.
4: اي الغربه.
13: ايوه طبعا.
4: اي نعم نعم. طيب، وكيف انت مقيم في السعوديه؟
13: مقيم في السعودية.
4: لا بإذن الله أنك ما أنت لن تخوض تجربة الاغتراب والغربة في المملكة بإذن الله بين أحبابك وإخوانك. الله يحييك يا أخانا الفاضل، شكرا جزيلا لك.
5: شكرا يا خالد. معنا من الدمام حسن. يا مرحبا يا حسن.
14: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبتين، حياك الله أخوي حسن.
14: الله يحييك
5: ويبقيك. خير من الخير، الله يرضى عنك ويسلمك. تفضل.
14: يزيد فضلك. بس أشكر كلام لابن القيم
5: ايه؟
14: في موضوع الحلقة، يقول فيه أن الفرق بين العزم والقصد. يقول فيه أن الفارق بين الرغبة والعزم أنك إذا أردت أن تعرف صدق قرارك فلا تسأل كم تحمس، بل ما هو أول شيء تغير بسبب. إذا كنت ناوي مثلا تحجز في موعد أو تحجز في نادي، هل نفذت الخطوة الأولى هذه ولا لا؟ في النية لا تغير شيء في يومك، تظل الفكرة. أما العزم فله أثر يمكن رؤيته ولو كان صغير جدا.
5: جميل، يعني العبرة بالفعل.
14: نعم، وليست بالنية.
5: هي هين الهواجس والأمور اللي تطرع على القلب، وإني بسوي وبفعل وبأبدأ أسوي كذا وببدأ البرنامج الفلاني وببدأ، هذه ما تخلص. يعني واحد يجلس يهوجس يقول والله أنا إن شاء الله من ابتداء من الأحد القادم ببدأ برنامج كذا، أبدخل دورة كمبيوتر، أبدأ أتعلم شيء جديد، ببدأ رياضة، ما هذه ما مع بداية السنة، مع بداية كذا، مع بداية رمضان، هذه ما تخلص. لكن الكلمة مثل ما قال أخونا حسن، البداية الحقيقية بالفعل. يعني فرض واحد قال والله أنا إن شاء الله ببدأ في حفظ القرآن اليوم الآن على طول عقب صلاة الظهر، راح افتح المصحف حفظ له نص وجه ولا مثلا ربع وجه ولا شيء، خلاص البداية الحقيقية هذه هي التي إن شاء الله تدفعك للانطلاق.
4: نعم. أنا معنا أبو ياسر من جدة، حياك الله يا أبا ياسر.
15: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
15: كيف حالك أبو رزاق والأستاذ سبيت؟
4: يا هلا والله أبا ياسر، حياك الله. صباح النور.
15: تفضل. اليوم أنا محظوظ جدا جدا إني والله كلمتكم كل والله. مرة 20-30 مرة أتصل يعني أبدا ما.
4: والله شرف لنا يا أبا ياسر، تفضل.
15: شكرا
4: الله يحفظك.
15: والله أنا أنت ذكرتوني بصراحة، يعني أنا صح إنه من جدة ومدينة ساحلية وكذا، بس أنا لين أولى ثانوي يمكن أو ثانية ثانوي ما كنت أجد السباحة صراحة. يعني كل مرة في الابتدائي في المتوسط الناس يدخلوا على الشاطئ وأنا أشرد بصراحة من هنا ومن هنا ومن هنا. فيعني جبت زي ما تقول الكفر هذا بسموه لاستيك عندنا كذا.
4: إيه نعم.
15: أو إنه العوامات أو كذا، قلت لازم أسبح لازم أسبح، وفعلا كسرت يعني حز الخوف شوية شوية شوية شوية لين ما الحمد لله صرت يعني مبدع في السباحة.
4: يعني يسمونه طوق النجاة.
15: أطوق النجاة. أيوه. نعم. الحين نسميه باللستك يعني.
5: لستك.
4: إيه صحيح. خصوصا إذا كان لستك وايد.
15: أيوه. هذه حاجة. والحاجة الثانية بالنسبة للتقنية اليوم بالنسبة عالم التوك توك يعني.
4: أيوه.
15: هذا دخلت عليه من جديد، يعني هو عالم كبير جدا وواسع جدا، وفي يعني أمور دعوية كثيرة وفي أشياء يعني كويسة وفي أشياء طبعا مش كويسة وكذا.
4: صحيح. إيه والله.
15: ولكن إحنا نختار حاجة كويسة يعني من باب الدعوة، من باب نشر العلم، من باب.
4: طيب وعساك يعني تعلمت السباحة يا أبا ياسر؟
15: نعم.
4: تعلمت السباحة؟
15: أيوة بقول لك. أيوة أنا خدت سباح ما شاء الله.
4: ما شاء الله ما شاء الله.
15: أيوة هذا عالم السباحة وهذا حديث. طيب. من عالم التوك توك يعني.
4: طيب أبو ياسر ودي أنك تدخل عالم الغوص كذلك، ما رأيك؟
15: يا ريت والله. يا ريت والله.
4: استعن بالله وادخل لك دورة إن شاء الله في الغوص وأبشر بالخير.
5: أهم شيء تعرف تعامل مع القرش.
4: لا والله.
5: راح أبو ياسر.
4: القرش كم يكون في عرف الرسوم المتحركة ذا أنت. طيب
5: بمعنى عثمان.
16: السلام عليكم.
5: وعليكم عثمان. السلام ورحمة الله وبركاته.
16: الله يجزيك خير بارك الله فيك.
5: يا مرحبا، من وين يا عثمان؟
16: من الرياض.
5: يا مرحبا
16: الله يديك.
5: أنت من وين؟ من السودان؟
16: من السودان إن شاء الله.
5: تقولوا كذا عثمان ولا عثمان؟
16: نقول عثمان بالسين.
5: بالسين عثمان. تفضل يا أخي عثمان.
16: الله يديك العافية. المعوضات اللي بتخلي الإنسان يفتر أو يعجز من التجربة، الفشل في التجربة الصابغة وضعف المؤهلات وكثرة الإجراءات وصعوبة الإجراءات في أي موضوع خلي الإنسان يعجز ما يكسل من التجربة الجديدة.
5: صحيح.
16: كان إذا كان زواج وإذا كان رحلة وإذا كان أشياء تانية فبيعجز الإنسان بيعجز.
5: وفعلا يعني الفشل أحيانا، ولذلك إذا يمكن الواحد التجربة المرة الأولى أسهل من أنه يجرب مرة ثانية بعد الفشل، لكن يحتاج أنه يكون قوي.
16: غير المعوضات وغير يعني المجتمع بعد مرات بيصعب المواضيع.
5: هو شوف في في في معوقات، يعني زي ما قلت احيانا تكون مثلا اجراءات ولا امور ما للانسان فيها طاقه فشكوا على، لكن لما تكون انسان اشياء نفسيه مثل يعني الفشل ولا كذا فالانسان يحاول يتغلب على مثل هذه الامور. وسبحان الله كل انسان حسب ما يعود عليه نفسه، يعني النفس مثل ما يقال كالطفل ينشب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم، او كما جاء في البيت الشهير. فالإنسان اللي يعود أنه يكسر رغبات نفسه ويقواها يعينها الله سبحانه وتعالى، والإنسان اللي يعود أنه تعود على أنه يعني نفسه تغلبه خلاص يعني يبقى في منطقة الراحة دي ما عاد يتعدها. الله يجزاك خير يا عثمان.
4: نعم، وأيضا أبو إبراهيم معنا سعيد من خميس مشيت، تفضل يا سعيد.
17: السلام عليكم. صباح الخير سيد عبد العزيز.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا سعيد.
17: وسبيتو لا تنسى.
4: الله يحييك يا سعيد، مرحبا.
17: من التجارب المهمة اللي أنا اللي منها كان أحد الزملاء رحمة الله عليه يقضي شهر كامل في رمضان
4: ما شاء الله تبارك،
17: وعرض علي الفكرة واستمريت وأصبحت إلى الآن من عام 35 إلى الآن
4: ما شاء الله
17: أقضي شهر رمضان في مكة والمدينة
4: ما شاء الله تبارك الله.
17: الله يسعدكم ويوفقكم ويحفظكم.
4: هنيا لكم ما
17: شاء الله. جزاكم خير. سلمنا على سبيتو.
4: إن شاء الله. الله يحفظك. شكرا جزيلا لك. الله يجزاك خير يحفظك يا أخانا الفاضل من خميس مشيط.
5: الله يجزاك خير أخونا سعيد من خميس مشيط. والله
4: أقول أذنت أبو إبراهيم بس في نقطة. ترى التجارب الجديدة. جزاك الله خير على القلم. أقول ترى التجارب الجديدة ما هي فقط في بإمكانك أيضا الإقلاع عن عادة سلبية، ترى يعتبر تجربة جديدة. يعني مثلا من كان معتادا على تدخين حزمة من لفائف التبغ يوميا أو ما يسمى بالباكيت، بإمكانك مثلا تجعله مثل اليوم هذا نصف، من تعود مثلا كامل اليوم نصف، مثلا بعد يومين ربع، إلى أنك تقلع عنها تماما. فهذه تجربة جديدة صحيح. فيما يتعلق بالإقلاع عن هذه العادة الخبيثة.
5: صحيح. بس المهم أنه يكون فيه إرادة. يعني نذكر واحد قلت له كان يدخن الله يعافينا وياه ويعافيه من هذه الآفة، قلت له يا أبو فلان يعني أنت حاط في بالك، كان كبير شوي في السن، كنت حاط في بالك أنك في سن معين بتقف عن التدخين؟ قال لا ممرس.
4: الله
5: ما في إرادة يعني.
4: وهذه المشكلة ترى بس أبو إبراهيم اللي ما عنده إرادة، أول شيء براءة لدينك من ارتكاب هذه الأثام. الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. صحيح. قضية إحراق مثل هذه الأموال بهذه السجائر يعني مشكلة كبيرة، ونعرف أنها تحتوي على مركبات سامة من القطران وكذا. القطران ترى يستخدم في سفلة الشوارع يعني هذا موجود. نسأل الله السلام والعافية. فالواحد يحذر من ذلك. وأيضا وأكدنا عليه يمكن روينا هذه القصة أكثر من مرة فيما يتعلق بالتجارب الجديدة، أن تكون تجارب معقولة وغير خطيرة ما تكون. يعني أنا كررتها وأكثر من مرة، أنا أذكر إحنا صغارا أحدهم انبرى لتجربة جديدة وأخذ الأسيام التي تستخدم في ربط المكعبات العملاقة لتغذية الدواب
5: زين برسيم ودي.
4: اي نعم، فتعرف انت يمكن تذكر الونيتات كان فيه ما يسمى بالأبنص اللي يكون في الكبوت، فراح وربطه في هذا السيم وأدخل مع فتحة الشفاط، نزع فتحة الشفاط وطلعه وصار عشان يثبت السرعة هي يعفض هذا
5: ثبت السرعة يعني
4: يثني هذا السيم حتى يثبت السرعة. طبعا ما تثبت لأنها ستكون إيش تسارع إيه، لأنها أصلا طريقة بدائية جدا، فصار في تسارع بلاش يعني من 20-130 صارت تتسارع السيارة فبلاش، يريد أن يعيده ما استطاع لأن السيم يبدو أنه عريقة بالأجهزة الداخلية في الكبوت،
5: علق مثبت السرعة
4: علق مثبت. فالحمد لله يعني تنفسنا الصعداء بعد ذلك في المرحلة الثانوية حتى أدخله إلى الكبوت مقدمة السيارة والحمد لله أن توقفت السيارة مباشرة. مثل هذه التجارب الجديدة غير محسوبة العواقب وغير مدروسة بشكل جيد ربما أنها تحدث مآسي لا قدر الله. فالواحد دائما إذا أقدم على تجربة جديدة يحسبها صح
5: يعني.
4: إيه نعم يحسبها صح.
5: أي والله صحيح. يعني هو فعلا يمكن تخيل واحد مثلا توه صغير يقول بسوق،
4: نعم
5: ما بعد تعلم السواقة ولا عرف قوانينها، تجربة جديدة بالنسبة له وتتحمس تشجع خذ الموتر شغله ثم يجيب العيد. ففعلا يعني يعني دائما حنا ترى الله سبحانه وتعالى وهبنا هذه الأجسام وهبنا الصحة والعافية ترى، وربنا سبحانه وتعالى سيسألنا عنها.
4: صحيح.
5: مثل ما قلت في الدخان لأنه ضرر بالغ وشديد على جسم الإنسان فيحرم، لأن الله سبحانه وتعالى مثل ما قلت ولا تلقوا بيدكم التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم، ولأن الجسم هذا مو ملكك يعني. صحيح. ما يجوز واحد يقول والله بأجرح نفسي، لا مو على كيفك. صحيح. لا هذا الجسد أمانة عندك، ولا يجوزك تضره ولا تتعبه ولا تمرضه ولا وإنما الله سبحانه وتعالى أعطاك هذه القوة لتسخرها فيما يرضي سبحانه وتعالى. في الشاهد أن الإنسان ما يجوز أنه يخوض تجارب مثل ما تفضلت بعبد الله قد تودي به إلى الهلاك.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: ما زاحم القرآن شيئا إلا زانه، ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
0: الجولة الصحفية.
4: الجولة الصحفية مع الزميل القدير نايف الحربي. أبو فهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير.
18: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لك أستاذ عبد الرزاق، البيت، المستمعين، فريق البرنامج.
5: صباح النور السور. بلغني أنك غواص أبو فهد صحيح؟
18: غواص بيش بس، بعلمني بيش في التجارب يعني.
4: لا في الأخبار
5: في عمق الأخبار،
18: أعماق أعماق الأخبار. لكن أنا أشوف كل يوم تتكلمون عن التجارب وعن صحيح. الحياة ولوش؟
4: إيه نعم، التجارب الجديدة، فنسأل الله أن يوفقنا وإياك إلى كل تجربة جديدة مفيدة. نبدأ أبو فهد على بركة الله.
18: قبل تبدون التجربة ترى سبحان عظيم تعيد الشغف للإنسان. صحيح. اللي يبغى شغف يعني شغفه يتجدد يجدد.
4: صحيح.
18: في أشياء كثيرة يجددها في تعليمه، في دراسته، في وظيفته، في أشياء ثانية طبعا برضه يجدد فيها. أكيد إن شاء الله تتغير أمور يعني عنده، ويكون عنده يتحسن عنده المزاج مثل ما يقول.
4: وحتى لا نخوض في الأشياء الثانية، نبدأ على بركة الله جولتنا الصحفية.
5: أبو فهد متغير اليوم.
4: طيب، مجلس الشؤون الاقتصادية، الاقتصاد الوطني متين وقادر على الصمود أمام التحديات الإقليمية.
5: الأمير عبد العزيز بن سعود يرعى مؤتمر حوار الأمن والتاريخ 2026.
4: انطلاق ملتقى الزراعة العضوية 2026 في عنيزة برعاية أمير القصيم.
5: برعاية وزارة الصحة جدة تستضيف المؤتمر العلمي 11 للجمعية السعودية لطب الطوارئ.
4: جائزة الأميرة صيتا تكرم 30 فائزا بجوائز الاجتماعية لعام 2026.
5: كرنفال بريدة للتمور يحصد أكثر من 600 مليون ريال في أغسطس.
4: الأرصاد معلومات القبة المناخية كاذبة.
5: براءة اختراع لسعودية تبتكر جهاز تناظر زراعة القوقعة بالأحساء.
4: وكاية تطلق حملة صحتك اختيارك لرفع الوعي الغذائي وتمكين المجتمع من تبني خيارات صحية متوازنة.
5: أخيرا ثلاثة أمور يمكنك فعلها عند الاستيقاظ لتقليل التوتر طوال اليوم.
4: طيب أبو فهد، نبدأ على بركة الله أخبار هذا المجلس المبارك، مجلس الشؤون الاقتصادية.
18: نعم أخوي عبد الرزاق، مثل ما ذكرت أكد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مثانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية مع استمرار التضخم عند 1.8% في يوليو 2026 وبقاء مؤشر مديري المشتريات عند 53 نقطة. كما استعرض المجلس تقدم برامج رؤية السعودية 2030 وتحول 10 تجمعات صحية إلى شركة الصحة القابضة، إلى جانب التطور في مشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص وعدد من المشاريع والتقارير الاقتصادية والتنموية.
5: الأمير عبد العزيز بن سعود يرعى مؤتمر حوار الأمن والتاريخ.
18: نعم، مثل ما ذكرت سويت رعى وزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بن نايف افتتاح مؤتمر حوار الأمن والتاريخ 2026 في الرياض بمشاركة أكثر من 160 متحدثا. ويناقش المؤتمر العلاقة بين الأمن والتاريخ ودور المؤسسات التعليمية والمجتمعية في تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب والاستفادة من التجارب التاريخية في مواجهة التحديات الأمنية المستقبلية. كما يتناول أثر الأمن في دعم الاستثمار وصناعة الفرص وتعزيز الاستقرار والتنمية الوطني.
4: ما شاء الله، أيضا انطلاق ملتقى الزراعة العضوية 2026 في عنيزة برعاية أمير القصيم حفظه الله.
18: نعم، تنطلق في عنيزة فعاليات ملتقى الزراعة العضوية 2026 برعاية منطقة القصيم تحت شعار نزرع بوعي نحصد بيئة سليمة، ويستمر 3 أيام بمشاركة قيادات من وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويتضمن الملتقى جلسات علمية وورش تطبيقية ومعرض المنتجات العضوية وأجنحة توعوية، إلى جانب إطلاق برامج متخصصة للمزارعين وتشغيل مختبر متنقل للتحليل التحاليل الزراعية وتوقيع اتفاقيات شراكة وتعاون لدعم القطاع.
5: أيضا برعاية وزارة الصحة جدة تستضيف المؤتمر العلمي 11 للجمعية السعودية لطب الطوارئ.
18: نعم، ننتقل من منطقة القصيم إلى المنطقة الغربية وتحديدا في محافظة جدة. تستضيف هذه المحافظة المؤتمر العلمي 11 للجمعية السعودية لطب الطوارئ 2026 برعاية وزير الصحة ومشاركة نخبة من المختصين والخبراء في طب الطوارئ. ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات والمعارف الطبية واستعراض أحدث المستجدات والممارسات في طب الطوارئ ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع بما يسهم في تطور أو في تطوير جودة وكفاءة خدمات الرعاية الطارئة في المملكة.
4: ما شاء الله تبارك الله. أيضا جائزة الأميرة سيتا عليها رحمة الله تعالى وتكريمها 30 فائزا بجوائزها الاجتماعية.
18: نعم سيد عبد الرزاق، وأن تشير إلى هذه الجائزة، كرمت جائزة الأميرة سيتا بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي 30 فائزا بجوائزها لعام 2026 في الرياض، تقديرا لمبادرات متميزة في خدمة المجتمع والتعليم والصحة والابتكار والعمل الخيري. وشملت الجوائز 6 مجالات بينها المواطنة المسؤولة، أم الجود، تنسيق، تحفيز، صيتتون وامتنان. كما أعلن فتح الترشيح للدورة 14 التي تحمل عنوان تنمية الإنسان وتعزيز التمسك المجتمعي أو التماسك المجتمعي والولاء الوطني.
5: ما شاء الله، في سوق بريدة للتمور يحصد أكثر من 600 مليون ريال في أغسطس.
18: كرنفال تقصد؟
5: كرنفالي.
18: نعم، تجاوزت مبيعات كرنفال بريدة الدولي للتمور خلال أغسطس تقريبا، يتحدث عن مبالغ تقريبا 600 مليون ريال عبر أكثر من 34 ألف سيارة محملة بنحو 29 ألف طن من التمور، وسط إقبال من التجار والمستهلكين من داخل المملكة وخارجها. كما تنتج منطقة القصيم نحو 557 ألف طن سنويا من أكثر من 100 طن من التمور. ترى سبق أن ذكرنا يعني كثير من مهرجانات التمور، يمكن مهرجان عنيزة، مهرجان برضه في الرياض هنا الربوة، وكذلك مهرجان التمور في المدينة المنورة وعدد من مناطق المملكة، ولله الحمد كلها لديها أصناف متميزة من التمور.
4: الله يزيد ويبارك يا أبو فهد. وهل نستطيع أن نطلق على بريدة عاصمة التمور؟ ما شاء الله ما شاء الله، الله
18: يزيد. عاصمة النخيل ربما أنها صحيح. عاصمة النخيل،
4: الله يزيد. نعم. ويبارك. وما شاء الله في عنيزة، كرنفال، وأيضا في الجوف،
18: ورياض الخبرة لا ننسى، ورياض الخبرة. نعم. كل أغلب المناطق على فكرة والمحافظات أيوه. فيها مهرجانات تمور،
4: ولا ننسى أيضا خلاص الخرج والحو، يعني ما شاء الله الله يزيد
18: خير. أيضا نقول شو نخلي ما شاء الله.
4: أيوة الله يرزقنا شكرا نعمه. آمين. لو خرج أجدادنا من قبورهم لظنوا أن دخلنا الجنة من هالنعم. ما شاء الله. أيضا الإرصاد، معلومات القبة المناخية كاذبة أبو فهد.
18: شوف، نبه المركز الوطني للإرصاد عن رصد لمعلومات نشرت حول ما يسمى بالقبة المناخية والمناخية، وربطها بتغيرات حالة الطقس وإهام المجتمع والجهات بزيادة فرص هطول الأمطار بكميات غير مسبوقة وقدرتها على التحكم في المناخ. وأكدت الأرصاد أنه لا صحة لهذه المعلومات، وأنه لا يوجد مصطلح علمي أو فني على مستوى أجهزة الأرصاد أو المنظمات المتخصصة باسم القبة أو القبة المناخية. وكشفت الأرصاد عن استدعاء ناشر معلومات ما يسمى بالقبة المناخية لاتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل حماية المجتمع والصالح العام بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.
5: بعد الخبر اللي قلنا نقول شيء، له براءة اختراع لسعودية تبتكر جهاز تناظر لزراعة القوقع في الأحساء.
18: نعم، حصلت أساس فيت وانت ذكرت قبل قليل في أثناء استعراضكم لهذه الجولة، حصلت استشارية جراحة وأعصاب الأذن الدكتورة أسراء الجزيري والجزيري على براءة اختراع من الهيئة السعودية الملكية الفكرية لابتكارها جهاز تناظر زراعة القوقعة لتعزيز دقة الجراحات الثنائية بمستشفى أو طبعا بأحد المستشفيات في محافظة الأحساء.
4: اللهم ما شاء الله تبارك الله. أيضا أبو فهد، ما هي الأمور التي يمكن فعلها عند الاستيقاظ لتقليل التوتر طوال اليوم؟
18: شوف، هي أمور كثيرة لكن أنا بأخذها مثل ما يقول اختصارا هنا. يعني قد يبدأ يعني الإنسان اللي قام الصبح يصير عنده توتر يعني بعد الاستيقاظ، التفكير في العمل أو الصحة والضغوط الشخصية أو مع استمرار فترة طويلة يعني وخاصة النوم تأثر على نفسية الواحد. تساعد بعض العادات البسيطة خلال 30 دقيقة من الصباح على تهدئة الجسم والعقل، أبرزها التمدد في السرير حركات بسيطة وبطيئة مع التنفس العميق تساعد على الاسترخاء وتهيئة الجسم لليوم. شرب الماء البدء بالترطيب بعد الاستيقاظ يعوض السوائل التي فقدها الجسم أثناء النوم، وهذا يرفع هرمون، يعني مثل ما يقولون يرتبط الجفاف بارتفاع هرمون التوتر. اتباع روتين صحي ثابت مثل ممارسة الرياضة، غسل الوجه وترتيب السرير، الانتظام يقلل الإرهاق واتخاذ القرارات ويمنح شعورا بالإنجاز، ولا يقتصر التعامل مع التوتر على الصباح. فمن المفيد الخروج إلى الطبيعة اللي هي النزهة البرية والتواصل مع الأصدقاء أو العائلة، وأخذ فترة راحة من الهاتف والأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي للمساعدة على تهدئة الذهن وتقليل الضغوط اليومية. وهناك جانب مهم يمكن ما ذكرناه، ما هو الجانب الإيماني. بدأ اليوم بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن يمنح القلب السكينة وراحة البال. فالاهتمام بالجسد والعقل مع تقوية الصلة بالله يجعل بداية اليوم أكثر هدوءا وطمأنينة.
4: الله يعطيك العافية أبو فهد على هالأخبار الجميلة، شكرا جزيلا لك، ونلتقيك إن شاء الله في الغد
5: بإذن
18: الله.
4: الله يحفظك.
18: أمان الله.
5: في أمان الكريم. الله يحفظك.
18: مع السلامة.
4: أي ما شاء الله تبارك الله، جزاه الله خير أبو فهد على هالجولة الصحفية.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: كما أنزل.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. ومن تمام ترتيل القرآن أن يعطى كل حرف حقه من المخرج والصفة، فلا ينطق حرف من مخرج حرف آخر، ولا يلتبس حرف بما يشابهه. ومن الأخطاء التي تظهر في تلاوة البعض، خصوصا في بداية تعلمهم، عدم التمييز الواضح بين بعض الحروف المتقاربة في النطق، إما لعدم ضبط مخرج الحرف، أو لعدم معرفة صفاته، أو بسبب الاعتياد على طريقة نطق غير صحيحة. ومن أشهر الأمثلة على ذلك الضاد والظاء، حرف الضاد وحرف الظاء. فالضاد حرف له مخرج وصفات تختلف عن الظاء، ولذلك لا يصح أن تتحول الضاد إلى ضاء ولا الظاء إلى ضاد. تأمل مثلا في قوله تعالى: ولا الضالين، في سورة الفاتحة. فالضاد هنا ينبغي أن تؤدى ضادا صحيحة من مخرجها المعروف دون أن تميل إلى الظاء. وكذلك من الحروف التي تحتاج إلى عناية الطاء والتاء، فالطاء حرف قوي مستعل مطبق، والتاء حرف مستفل، ولذلك فبينهما فرق كبير وإن اشتركا في أصل المخرج. ففي قوله تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى، لا بد أن تظهر الطاء بقوتها واستعلائها دون أن تتحول في النطق إلى تاء، كأن يقول القارئ أو كأن يقرأ القارئ فيقول: فإذا جاءت الطامة تامة، فتصبح أعجمية. وهنا قد يسأل القارئ: كيف أصحح هذا الخطأ؟ الجواب يبدأ من ثلاثة أمور: أولا معرفة مخرج الحرف وصفاته، ثانيا التدريب على الحرف منفردا ثم في الكلمات ثم في الآيات، ثالثا وهو الأهم عرض القراءة على معلم متقن يسمع الخطأ ويصححه مباشرة. ولهذا كانت المشافهة أصلا مهما في تعليم القرآن. ختاما، عناية القارئ بمخارج الحروف ليست تكلفا في القراءة، وإنما هي عناية بكلام الله سبحانه وتعالى. فكلما صح المخرج ووضحت الصفة وتميز كل حرف عن غيره، كانت القراءة أقرب إلى الإتقان وأجمل في السمع وأبعد عن اللحن والخطأ. فلنتعلم الحروف كما أنزلت، ونتلقى القرآن كما تلقاه أهل القرآن جيلا بعد جيل، لنقرأه
19: كما أنزل.
20: كما أنزل مع الشيخ يوسف الدوسري.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: حياكم الله مستمعينا الكرام، وقد استمعنا إلى هذه الفقرة، فقرة الشيخ يوسف الدوسري وفقه الله، فقرة كما أنزل. طبعا هي توجيهات لتلاوة قيمة يقدم الشيخ يوسف الدوسري وفقه الله. أيضا مستمعين الكرام، يعني هو قبل شوي واحد أحد الإخوة أرسل صورة الهيكل، يعني هو كثير من الناس أحيانا يسمع تلاوة في الإذاعة ولا وده يعرف وش برامج الإذاعة في هذا اليوم. تستطيع أنك تدخل حساب إذاعة القرآن الكريم في منصة إكس، ويعني تجد الهيكل كله محطوط، كل يوم موجود، كل يوم كل هيكل كل يوم موجود، أو تبي هيكل أمس موجود، تبقى هيكل قبل أسبوع موجود. تدخل وتشوف الوقت وتشوف التلاوة لمن، وتشوف البرنامج هذا من قدمه، وتشوف من ضيف الحلقة الفلانية وهكذا. ويعني بعض الناس يعني يرسل لنا وكذا يقول من القارئ الفلاني، وانت تستطيع انك تحصل عليه بكل سهولة بفضل الله سبحانه وتعالى. شكرا الحقيقة لعبد الرحمن العمري الله يجزاه خير، الذي أرسل صورة الهيكل قال لو تنبه المستمعين الكرام.
19: نعم، جزاه الله خير. الله يحييكم مستمعينا الكرام، وأيضا نعود لموضوعنا في هذه الحلقة ونذكر به وما يتعلق أيضا بالتجارب الجديدة. صديق البرنامج أحمد بن ناصر الخليف يقول: موضوع اليوم جديد وجميل، والله جعل في الحياة فرص وأيضا تجارب في طياتها فرصة، فعليك أن تخوض التجربة بعيدا عن العجلة والتهور، فالتأني والتمهل مطلوب، فكم من تجربة أسعدت صاحبها، وكم من تجربة تردد فيها ولم يجرب فندم على فواتها. شكرا جزيلا لأخينا أحمد الخليف على هذه المشاركة. أيضا أبو إبراهيم، من التجارب الجميلة، إحنا ما نقصد فقط اللي هو تطوير الذات، من التجارب الجميلة وناس طبقوها اللي هو يعني وضع ميزانية خاصة داخل الأسرة، وأيضا تنمية ثقافة الادخار بحيث يكون لديه حساب بإمكانه الدخرة. وما شاء الله تبارك الله الحين في تطبيقات موثوقة وتحت إشراف البنك المركزي، وفيها هيئات شرعية بإمكانك تضع مثلا 1000 ريال، وبإذن الله في هذا التطبيق يدخلون في بعض المشاريع إن شاء الله أنها مأمونة، وبالتالي يتم يعني تحصد أرباح بعد سنة سنتين على حسب الجولة الاستثمارية التي ستخوضها. فمتعلق أيضا بثقافة الادخار، ترى تجربة جميلة ورائعة جدا، وجميل الإنسان لو يقدم عليها حتى يعني يوفر مثل هذه المبالغ لأوقات الحاجة.
5: والله شوف سبحان الله، تلاحظ بعض الناس أشكال وأصناف، يعني في شخص تجد أنه يحب يجرب كل جديد، كل شيء يحب يجربه يعني، وناس لا ما يحبون يسوون شيء اللي يعني البرنامج اللي تعود عليه يوميا يسويه، وراتبه وشلون ينفقه يسويه. فهذا الحقيقة أنه يخسر كثير من الفرص والأشياء اللي يمكن تطور وضعه ماديا ولا علميا ولا يعني. مثلا الآن بعض الناس ما قد حضر له درس مثلا من دروس المشايخ والعلماء، ولا الحمد لله موجودة يعني في جوامع كثير، تجربة جديدة. الآن أنا سبحان الله أحيانا أقلب في بعض وسائل التواصل الموجود، تلقى بث مباشر عقب صلاة العشاء، بث مباشر للشيخ فلان والشيخ فلان، وثم شوية تلقى بث مباشر في مسجد ثاني، مسجد في أبها، مسجد في الجنوب، في الشمال، في وأحيانا نحط والله يا في خير شيخ فوائد وشيء، نعمة عظيمة يا رب لك الحمد والشكر.
19: ودي نسأل أصحاب الفضيلة اللي يتابع إلكترونيا، هل يشمل الحديث ومجتمع قوم في بيت الله؟
5: أي والله صحيح،
19: نريد يعني نستمع فتوى إن شاء الله.
5: صحيح، ولن تحرم إن شاء الله الخير والفائدة،
19: ومسألك طريق إن شاء الله
5: صحيح، ويعني مسألك طريق يلتمس في علم سهل الله بطريقة. مثل ما قلت بداية الحلقة الآن، حلقة تحفيظ القرآن، أنا الأمس كنت صليت مغرب في مسجد، فقال الإمام جزاه الله خير، مسجد أول مرة أصلي فيه، قال الإمام ترى فتحنا حلقة لصغار السن المغرب وكبار السن عقب العشاء.
19: ما شاء الله
5: طبعا. فرصة
19: تجربة جديدة.
5: جرب.
19: إيه والله.
5: جرب، ما تدري يمكن الله يكتبك إن شاء الله من هالقرى الذي منها الله خاصته.
19: هذه تجربة محكوم عليها بالنجاح قبل أن تبدأ.
5: صحيح.
19: إيه والله.
5: حتى لو ما حفظت، أفرض إنك والله ما قدرت، عجزت، جلست لك سنة وتحاول لكن السنة دي ما راح ترى عليك هباء منثورة. لا، كل شيء.
19: أصلاً إبراهيم، جلوسك في حلقة قرآن كريم حتى لو ما سويت شيء، استماعك للشيخ واستماعك اللي يتلون وجلوسك في بيت بيت الله، هذا فضل عظيم. فضلا عنك إذا شاركت وحفظت وتلا يعني تأبش يعني نور على نور ما شاء الله تبارك الله. فهنيئا لحلقات التحفيظ القرآن الكريم ومن كان يعمل بها. معنا أم عبد الله من مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. حياك الله أم عبد الله.
21: السلام عليكم ورحمة الله.
19: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
21: بالنسبة للتجارب، الذي يمنع من خوض التجارب هو استعجال النتيجة.
19: ممتاز، صحيح.
21: إذا كان الشخص ينتظر النتيجة فقط. فلن يستمتع أثناء خوض التجربة سبحان الله، ولن يجرأ على تكرارها إذا فشل من المرة الأولى.
5: مثلا تجربة تعلم الإنجليزية منذ البداية وهو ينتظر انطلاقه، صح كذا؟
21: نعم، هو ينتظر الطلاقة في الكلام والمحادثة السريعة، فلا يقبل التدرج في معرفة الحروف والتعلم خطوة خطوة.
19: صحيح.
5: أنا فاتح مشاركتي الحين قدامي يا أم عبدين.
19: ما شاء الله.
21: نعم،
5: الله صدق.
19: الله يجزاك خير يا أختنا أم عبد الإله.
21: أيضا تعلم الرغبة في حفظ القرآن، يستعجل النتيجة ويرغب في حفظ القرآن كامل.
19: صحيح.
21: وإتقان وتثبيت، بس لكن ما يرغب في التدرج وتقسيم الحفظ.
19: صحيح.
21: مما يجعل الشخص يشعر بالملل ولا يرغب في تكرار التجربة مرة أخرى.
19: وأيضا أختي اللي يدخلون مشاريع جديدة وتجارب جديدة في مجال الاستثمار يريد أن يربح من أول يوم. ولا من أول سنة ولا من أول سنتين، وهذا خطأ. لابد أن ينتظر سنتين ثلاث خمس حتى إن شاء الله يعني تأتيه النتيجة الإيجابية بإذن الله جل وعلا. الله يجزاك خير يا أم عبد الإله من المدينة المنورة، شكرا جزيلا لك. وأيضا استعجال النتيجة، نذكر يعني قبل أن نأخذ يعقوب وإبراهيم، يعني الزواج تجربة جديدة حقيقة. أحدهم يقول يعني الحمد لله قيمة حفل الزفاف، يقول يوم جاء صلاة الفجر اتصل علي جدي وقال ها بشر كم جاءك من ولد، يقول يعني هذه يقول يعني أنا ما أكملت 24 ساعة، فهذا أيضا من استعجال التجارب والنتائج.
5: واحد قال لهم واحد زي كذا يمكن بعده بيوم بشر جاك عيال، والله يا أخوانا ديك مكانة بيبسي.
19: الله المستعان. طيب معنا يعقوب، تفضل يعقوب.
1: عليكم ورحمة الله وبركاته.
19: وعليكم السلام وبركاته من صحرات ربا، حياك الله يا يعقوب. الله يحييك، أنت ما شاء الله رأي أغنام يا يعقوب.
1: والله رأي أغنام، وعندي إذا أشغل 24 ساعة ما شاء الله تبارك الله، إلا عندما أخرج من العزبة لما يعني ما تسمع الإذاعة.
19: تدري أنك أنت تعمل بمهنة الأنبياء قد رعوا الغنم، فهنيئا لك، الله يوفقك في هذا الكسب، كسب طيب إن شاء الله.
1: اللهم آمين. الله والله الحياة ربوة، أولا على الشخص أني يحقق الإيمان لله سبحانه وتعالى والإخلاص في كل عمل يقوم به لله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى، وكل وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.

0: كانت عظيمة.
1: طيب يعقوب، إذا ضاعت أحد الأغنام مثلا ماعز أو غيره، كيف تبحثون عنها؟ عندك تجربة في ذلك؟
0: والله أحيانا يعني عندنا سيارات نروح ندور بعدها بالسيارة بالموترات، بالموتر يمين ويسار، وننشد عنها العزب اللي حولنا كذا. شفت أن
1: نعم. طيب أخي يعقوب، أنت أول مرة ترعى الغنم ولا سبق رعيتها في بلادك؟
0: والله كنت أرعى وأنا صغير، بس يعني ما هو متواصل.
1: أي نعم، الله يوفقك يا رب.
0: الله يوفقك. وأيضا يقول من أراد الأولى بلغ سهر الليالي.
1: أي نعم. يعني أنت نام عند قريب من الأغنام، من حراستها من الذئاب وغير ذلك؟
0: نعم والله قريبين من الأغنام، الحمد لله. اللهم الحمد، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم والوالدين، وأن يجمعنا وإياكم في الجنة.
2: يا آمين. اللهم يا شيخ يعقوب، قد صار يعني نعم. كذا موقف مثلا، سبق أن صار موقف مثلا
1: حيوان مفترس،
2: حيوان ولا أحد بيسرق الغنم ولا كذا؟
0: والله الحمد لله، بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جهود المملكة وحرسها لم يحدث أي شيء،
2: الحمد لله.
0: ونسأل الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأمن بلاد المسلمين.
1: الله يجزاك. ترى أبو إبراهيم عنده مهارات في التعامل مع الذئب، كمطارحة الذئب حتى لا يأكل الأغنام. الله يجزاك يا يعقوب، شكرا جزيلا لك. طبعا مهارك أبو إبراهيم أن تتوجه مباشرة إلى هذه السيارات المتنقلة التي فيها مساكن وتقفل الباب
2: وبسلامته يأخذ.
1: يقولون الهروب نصف المرجلة. الله يحفظك.
2: صدق يعني صدق يقولون أحيانا حيوانات مفترسة هذه إحنا معطينها أكبر من حجمها.
1: أي صحيح،
2: يعني حتى لو كان أسد. يعني بإمكانك أنك، هو يقول أحد ترى هو يراك عدو ما يراك فريسة،
1: سبحان الله.
2: نعم. أيه. فأنت لو هشت عليه يمكن ينحاش.
1: يا سلام. طيب غديك تجرب إبراهيم تعطينا خبر، والله أخشى أن تطلق ساقيك للريح.
2: هو زين ما جانا مركب.
1: طيب لعلك
2: من معنى فاصل.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة النجدية الجميلة للشيخ عبد العزيز العيدان رحمة الله تعالى عليه.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وأيضا موضوعنا في هذه الحلقة حول التجارب الجديدة، ولعل أبو إبراهيم ما شاء الله تبارك الله شوف الجوال مزدحم بالمشاركات من المستمعين الكرام حول موضوعنا، لعلك أيضا تنتقي رسالة طيبة نستفيد منها جميعا.
2: أي والله هذه رسالة سبحان الله، أنت قبل شوي الأخت أم عبد الله اتصلت، أنا فاتح رسالتها بقراها وهي قرتها كما هي صحيح. فكنت أسابقها في هذا. أحد الإخوة يقول عندي تجربة بالكتب، كشخص أحب القراءة كنت مصمم أني أقرأ كل كتاب الحالة، فلما أخلصها انتقل لغيره لكن كثرت علي، فقبل شهر بديت أقرأ 5 كتب كل كتاب ربع ساعة فقط، وعلشان أكسر الملل أخلي كتابين ترفيهية بين الكتب التعليمية، والصراحة هالشيء أثر علي بشكل إيجابي وزاد وقت قراءتي. فبعد ما كنت

0: أكسل عن القراءة، صرت الآن أي وقت أفضى مباشرة أقرأ. ونصيحة لكم المستمعين لتجديد الشغف وحب التجربة، لازم نتحايل على الشيطان الانشغال بالطاعة والمباح مثل ما يحتال علينا بالانشغال بالمعاصي. أحسنت يا أخ فيصل، ما ذكر هو بس يعني مكتوب فيصل، شكرا جزيلا لك. وفعلا يمكن يعني كثير منا يمكن ما يهتم بالقراءة كثير، يستطيع الإنسان أنه يعني يخوض هذه التجربة ويشوف يعني مثل ما ذكر أخونا الآن، هو بدل ما كان يقول أنا كنت أقرأ كتاب كامل، صرت أنوع يعني خليك ربع ساعة في كتاب ومنها كتابين لطيفة كذا تكون في الأدب ولا أشياء ترفيهية، فشوي شوي تعود وأصبح القارئ ماهر. فجميل حقيقة الإنسان يعني يجرب هذه الموضوع.
1: أبو إبراهيم يعني واحد من الشباب كان لديه يعني أقساط، فيقول أنا حاولت أني أدور مصدر دخل آخر، فيقول اشتغلت في تطبيقات التوصيل، يقول تجربة جديدة كنت بتهيبها، يقول الحمد لله يعني سررت بها، صرت أصبحت استقطع 4 ساعات يوميا بعد خروجي من الدوام، ويقول ما شاء الله تبارك الله أصبحت أملأ الثلاجة من إيراد هذا
0: الحمد
1: اليوم.
0: لله. أيوة الحمد أيوة لله. أيوة الله. نترزق الله الخير واجد.
1: تجربة جميلة وجديدة. صحيح.
2: اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا. بك أصبحنا. ما زاحم القرآن شيئا إلا زانا. ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
2: اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا. بك أصبحنا. ضيف الحلقة.
2: ضيف الحلقة.
0: اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله وبياكم. نرحب كذلك بضيفنا الكريم الدكتور احمد بن سليمان النجار، مستشار اسري وتربوي ومدرب معتمد في تطوير الذات. دكتور احمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اسعد الله صباحكم وصباح المستمعين، الله يحفظك يا رب.
0: اللهم امين. الله يحييك دكتور يبارك فيك. دكتور احمد، يعني احنا يمكن من ضمن الكلام اللي نتحدث فيه في حلقتنا اليوم واللي هو موضوع التجارب الجديده، أن الإنسان عادةً كذا يكون عنده نوع من التخوف، يعني بيدخل مشروع تجاري فيه تخوف، بيبدأ مشروع أي أمر فيه نوع من يعني التخوف والتوهم العقبات ربما، فلماذا نتردد ونخاف دائماً من التجارب الجديدة؟
4: حياك الله. أولاً أهلاً وسهلاً بك وبالسادة المستمعين وحياكم الله. أولاً يعني أنا في وجهة نظري أننا لابد أن نوضح أن التجربة أي أمر جديد يحياه الإنسان سواء كان مختاراً يعني باختياره، كراهية، طوعاً، هو أراد ذلك، هو لم يرد ذلك، أي أمر جديد يعبر به الإنسان، يمر به الإنسان سواء كان مؤقتاً أو دائماً، هو يعد ضمن التجربة. ولكن حقيقة التجربة التي نتحدث عنها والتي نقصدها والتي نعنيها ليست هي التجربة التي يجدها الإنسان واقعا أمامه، يعني هناك بعض الأمور قد يجد الإنسان نفسه داخلها، هو صحيح شيء جديد جالس يجربه لكنه مجبر عليه، مكره عليه، مثلا سواء كان ابتلاء، محنة أو منحة، أمر سعيد أمر غير سعيد. لكن حقيقة التجربة التي نعنيها والتي هي اللي ممكن يخاف منها الإنسان ويخاف من التجارب الجديدة هي التجربة التي يملك فيها الإنسان رفاهية الاختيار، يملك أن يختار بين مجموعة من القرارات ضمن آلية اتخاذ القرار التي تضمن له بإذن الله أن تكون هذه التجربة، إن لم تكن ناجحة فثمارها على الأقل التي تعود عليه ثمارها. إنما الإنسان بشكل عام يخاف من أي تجربة جديدة لأن الإنسان في الغالب يخاف من المجهول، الإنسان غالبا يخاف من المجهول، يخاف من الخروج من منطقة المألوف، يخاف من الخروج من منطقة الأمان التي اعتاد عليها، هو يريد أن الأمر يسير، إن كان الأمر يسير بآلية مرضية له فلا يرى داعيا لتجربة جديدة، مما يحرمه حقيقة من خوض مجالات جديدة واكتشاف نفسه واكتشاف ذاته ويبقى في هذه المنطقة، وبالتالي هذه المنطقة التي كانت منطقة أمان ومنطقة راحة ومنطقة مألوفة بالتالي ستضيق عليه في يوم من الأيام وسيضطر مكرها لأن يخرج كما قلنا في البداية، فتصبح تجربة إجبارية وليست تجربة اختيارية. فالخوف من الخروج من من من المألوف هو أكثر ما يخيف كثير من الناس من التجارب الجديدة. نعم
0: جميل. طيب دكتور، كيف يعني تؤثر تجاربنا المتنوعة سواء كانت اختيارية ولا إجبارية على حياتنا؟
4: ما من تجربة يمر فيها إنسان سبحان الله زي ما تفضلت سواء اختيارية أو إجبارية، ما من تجربة لو هي تجربة بسيطة، حتى بعض المطاعم وبعض الآن عندهم حاجة اسمها الفريتس، الأشياء اللي يذيقك الشيء قبل أن تأخذه، ما من تجربة تمر بها في حياتك صغرت أو كبرت إلا ولله فيها حكمة، يريد الله سبحانه وتعالى أن يوصل إليك رسالة من خلال هذه التجربة. أحيانا قد تكون الرسالة مجرد معلومة عابرة، أحيانا قد تكون مجرد إضاءة، أحيانا قد تغيرك بالكامل. فتأثير التجارب على حياتنا سواء كانت تجارب يعني اختيارية كما قلنا، وهي المحك، وهي التي لا بد من الاهتمام بها، أو التجارب التي يجد نفسه الإنسان فيها، يعني فجأة الإنسان تغير وضعه، مثلا كان لديه قدرة معينة، كان لديه قدرة مالية، قدرة صحية، قدرة مثلا أو علاقة اجتماعية معينة، ثم وجد نفسه فجأة مكرها على تغيير هذه العلاقة أو فقد هذه القدرة، ثم دخل في مرحلة جديدة. هذه تستلزم أن يحاول قدر المستطاع أن يكون تأثيرها عليه تأثيرا إيجابيا، بالإيمان، بالصبر، بإعداد العدة، بإنزال الشيء منزله. إنما التجارب التي يختارها الإنسان والتي يملك فيها كما قلنا رفاهية الاختيار وآلية اتخاذ القرار، هي التي من المفترض أن يكون تأثيرها بعد انتهاء التجربة وأثناء التجربة، من المفترض أن يكون تأثيرا إيجابيا طالما أنت اللي اخترت، ما هو شيء أنت أكرهت عليه. ولكن في النهاية التجربة التي تمر أو يمر بها الإنسان لن يخرج منها كما كان، سيخرج إنسانا مختلفا ولو اختلافا بسيطا، لو اكتسب معلومة مثل الشعر، ولكنه ما قبل التجربة الإنسان ما قبل التجربة، أي تجربة ليس هو الإنسان ما بعد التجربة. نعم
0: جميل. دائما تشرت إلى منطقة الراحة وأشرت إلى أن الواحد ما وده يتجاوز المألوف، لكن لا، كيف يعني نحن نخرج من هذه المنطقة؟
4: والله من أصعب الأمور على الإنسان أن يغادر منطقة الراحة. وأنا بالنسبة لي حقيقة من الناس الذي أرى أن التجربة المبنية على كوني أملك خيارا أو أملك رفاهية الاختيار، حقيقة لابد أن أكون حذرا فيه. مغادرة المعلوم إلى المجهول، ومغادرة المأمون إلى الأمر اللي فيه احتمال، ومغادرة المألوف إلى غير المألوف، لابد أن يكون محسوبا بعناية، لابد أن يكون أمرا حقيقة. الناس الآن يعني تتداعى حول قضية أنه أخرج من منطقة الراحة، أخرج من منطقة، لا، أنا أخرج من منطقة الراحة أعلم ما البديل، أعلم أنا إلى أين أذهب. يعني ممتاز، أنا منطقة الراحة قد تقيدني، ولكن أنا أريد الخروج منها إلى منطقتي. إن لم أكن واثقا أن المنطقة التي الآن وجدت فيها، حتى ولو لم تكن منطقة راحة، أنا تأقلمت فيها خلاص، وأريد الانتقال إلى منطقة أخرى، إن لم أكن على الأقل ضمن آلية اتخاذ القرار قد شبه يعني متيقن والباقي على الله سبحانه وتعالى أني سأغادر هذه المنطقة إلى منطقة أفضل وأكثر أمانا وأكثر راحة وأكثر جمالا، فالبقاء في المنطقة هو الخيار الأفضل وهو القرار الأفضل. لكن حقيقة لكي تخرج، إن قررت الخروج فدائما نقول خروجك من منطقة المألوف اجعله خروجا جزئيا ذكيا متدرجا، ابدأ بالأشياء الصغيرة. يعني مثلا إنسان سبحان الله لديه مهارة الخطابة، لديه مهارة التحدث، ولكنه في منطقة أنه ما يقدر يخرج أمام الناس أو يشعر بالحرج والحياء، ويظل في منطقة الراحة التي يظن هي منطقة الراحة، فيخسر ما قد يحصل عليه إن خرج منها بإذن الله. فنقول له ابدأ بأشياء صغيرة تخشاها، يعني ابدأ سجل صوتك، ابدأ تحدث بينك وبين نفسك، ابدأ تحدث بين واحد ولا اثنين، قف بين لهم خطيبا وتكلم معهم من محبيك، ثم ابدأ توسع، فابدأ الخروج من منطقة المألوف. القاعدة فيه تقول اختر أشياء صغيرة ولكنك تخاف منها وابدأ نفذها وكرر ذلك وستصل إلى الأشياء الكبيرة، وستجد نفسك في النهاية قد استطعت اتخاذ القرار الذي يخرجك من هذه المنطقة. نعم
0: جميل، الله يعطيكم العافية دكتور. يعني يمكن أحد الإخوة المتصلين قبل شوي قال من أكثر المعوقات لخوض تجارب جديدة وجود تجربة فاشلة أو تجربة لم تنجح، كيف نتعامل مع هذه التجربة التي لم تنجح؟
4: صحيح صحيح، هذا الكلام جدا صحيح حقيقة. يعني الخبرة السيئة والتجربة السيئة والنتيجة السيئة التي حصلت عليها حقيقة قد تكون تمثل لي رعب إني أعيد ثانية التجربة. يعني سبحان الله، حتى بعض الثقافات يعني سبحان الله يسخرون ممن يجرب المجرب، يعني يسخرون ممن شيء جربه غيرك وانت تجي تجربه، فما بالك في شيء انت جربته. لكن دائما نقول ان اي شيء يفشل، هذه في ثقافة الفشل. يعني ثقافة الفشل انا بالنسبة لي تقابل ثقافة النجاح حقيقة. في ثقافة الفشل اي امر يفشل لا تقل انا فشلت، لا تقل أنا فشلت، قل فشل العمل المعين، فشلت التجربة المعينة. مو أنت اللي فشلت، ترى مو أنت اللي فشلت، التجربة فشلت، بس بعد ما تنتهي التجربة وتكون النتيجة غير مرضية بالنسبة لك وهي بأمر الله سبحانه، أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون أم نحن الزارعون، أنت تقوم بما عليك، ثم على الله سبحانه وتعالى نجاحها أو فشلها من الله. فأي تجربة تفشل، أي تجربة تفشل لا تجعلك تحجم عن إعادتها وتكرارها، بس بشرط إنك لا تعيد، لأنه في علم المنطق يقولون نفس المقدمات تؤدي إلى نفس النتائج. فإذا مارست التجربة التي تريد أن تعيدها بنفس العقلية ولم تتعلم من الأخطاء التي سبقت في التجربة الأولى وكررتها، طبيعي أنك ستحصل على نفس النتيجة وستتكرر معك الفشل. إذن القاعدة تقول في أي شيء يفشل في الحياة أول شيء قف، أنا دائما أقول قف أمام المرأة في انتهاء شيء قد فشل، علاقة فشلت، تجربة فشلت، تجارة فشلت، أي شيء فشل قف أمام المرأة وانظر إلى نفسك وقل أنا لم أفشل، إنما فشلت التجربة. أنا حقيقة الفشل لا تنسب إلى نفسك. ثم ابدأ راجع ما أسباب الفشل، لماذا فشلت، هل بإمكانية إعادته. فالفشل حقيقة في كثير من الأحوال هو أفضل بوابات النجاح على الإطلاق. نعم
0: جميل، الله يعطيكم العافية دكتور. يعني معلوم أن رؤية 2030 رؤية المملكة يعني لها ساهمت في هذا الموضوع، يعني كيف ساهمت رؤية المملكة على تقديم تجارب جديدة ومثرية في مختلف المجالات؟
4: بالتأكيد حقيقة هذه الرؤية عظيمة. أنا دائما تستوقفني الشق المتعلق في الرؤية بجودة الحياة، حتى سبحان الله جزء كبير جدا من رؤية البلد هذا المبارك، البلد العظيم، جزء من الرؤية تندرج تحت ضمن جودة الحياة. جودة الحياة لو رأيت لم تغفل حتى الترفيه، لم تغفل حتى، احنا قلنا في البداية التجربة الناجحة التي تورثك خبرة جيدة وقد تكررها فيما بعد هي الخبرة، هي التجربة التي تملك فيها حق الاختيار، التي تملك فيها رفاهية الاختيار. الآن حتى في الترفيه، الآن إذا أردت أن تجرب شيء في الترفيه لديك سبحان الله خيارات كثيرة، أردت أن تجرب أي شيء لدينا الآن اللهم لك الحمد والشكر. الرؤية قد فتحت أمامك تجارب كثيرة تناسب جميع الذكر والأنثى، الصغير والكبير، حقيقة تناسب الجميع. فالرؤية قد أسهمت إسهاما كبيرا في تقديم الخيارات التي تمكنك من الاختيار فيما بينها لكي تجرب ما تريد، وأيضا دعمت حبك للتجربة. وبالتالي الرؤية إن تعاملنا معها، لأنه الرؤية ليست يعني ملقاة على عاتق الأجهزة الحكومية في البلد، برضو المواطن عليه جزء كبير جدا من تحقيق هذه الرؤية. فأنت لو حققت هذا النجاح بالتالي ستكون أنت صانعا ومبتكرا لتجارب جديدة. الرؤية عبر جودة الحياة فتحت لنا بابا للتجارب الإيجابية الرائعة للغاية. نعم.
0: الله يعطيكم العافية دكتور أحمد، يبارك في ما طرحته. دكتور أحمد بن سليمان النجار، مستشار أسري وتربوي ومدرب معتمد في تطوير الذات. زميل عبد الرزاق يمكن بيشاركك دكتور.
1: الله يعطيك العافية دكتور. يعني البعض ما شاء الله يعني سعدنا بحديثك الله يحفظك، لكن البعض ربما أنه يخشى من الفشل أثناء التجربة الجديدة، وقد تحدث له محطات فشل. يعني ما هي المعالجة النفسية اللازمة لتجاوز مثل هذا الفشل وبالتالي الوصول إلى شاطئ النجاح في هذه التجربة؟
4: فعلا احنا احيانا انا كنت حريصا في بداية اللقاء حقيقة ان افرق بين التجربة الاختيارية التي انا اختارها بنفسي وبين التجربة التي انا مكره عليها. يعني احيانا قد اجد نفسي داخل علاقة مثلا او داخل موضوع انا لم اختره، لكنه هو تجربة فعلا، بس مو انا اللي اخترته، يعني اجبرت عليه اجبار وكرهت عليه اكره. يعني هذا نعد له عدته ونصبر ونحاول أن نتأقلم ونحاول أن ندير الأمر حسب ما نستطيع ونحاول أن نستفيد من كل هذا، بحيث أنه حتى الفشل فيما بعده في المكره عليه، حتى الفشل يكون أقل وطأة وأقل اختيار يعني ألما على الإنسان من الشيء اللي هو اختاره بنفسه، من الشيء اللي هو اختاره بنفسه حتى ما تختاره بنفسه. في حديث عظيم للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو فعلت مثلا، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، إن أصابك شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن أصابك شيء فلا تقل لو فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. التجربة الاختيارية التي تختارها أنت وتحوكمها عبر آلية اتخاذ القرار التي الحكيمة الرائعة من معرفة قدراتك ومعرفة إمكاناتك ومعرفة ما تستطيع وما لا تستطيع، وهل أستطيع التجربة وما الفائدة، وتحوكم قرارك في خوض هذه التجربة. صدقني حتى لو فشلت هذه التجربة ما سيفشل هو أنك لم تصل إلى النتيجة، لكن تعلمت أشياء جديدة، خوض تجارب جديدة، اكتسبت أشياء جديدة، مهارات جديدة، عرفت مناطق قوة كانت فيك لم تكن تعرفها من قبل. فأي تجربة اختيارية أنا بأكد على الاختيارية، عبرت عبر حوكمة اتخاذ القرار ثم لم تحقق النتيجة المرجوة، خلينا نقول فشلت. فدائما نقول قل التجربة فشلت وليس أنا، وسأعود إليها ثانية وثالثة ورابعة، حتى ما دمت أرمش وما دمت أتنفس سأعود ثانية، طالما أن هذه التجربة نفسها تجربة تستحق الحياة وتستحق التجربة. نعم.
0: الله يعطيكم العافية دكتور أحمد، وبيض الله وجهك، ما قصرت على هذا المشاركة معنا في هذا اليوم وهذه الحلقة الجميلة والماتعة بمشاركتكم. شكرا لكم دكتور أحمد،
4: بحضوركم وحضور المستمعين الله
0: يسعدكم. شكرا جزيلا لكم دكتور.
4: شكرا لكم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله تبارك الله، التلاوة الطيبة المباركة للقارئ فؤاد الخامري جزاه الله خيرا.
3: اللهم أمين. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. ونعود موضوع حلقتنا اليوم هو عن التجارب الجديدة، ونقرأ بعض المشاركات. هذه مشاركة من أخينا فيصل الزايدي، يقول: التجارب الجديدة هي التي تصنعك، لا تخاف تجرب، كل تجربة تعلمك شيئا، حتى لو فشلت تطلع منها أقوى وأنضج. اللي ما يجرب جديد يبقى مكانه، جرب وانطلق في الحياة، لا تعاش إلا بالتجربة. أذكر أحد الأثرياء ضار سووا معلقة مرة، قالوا سألوا قال يعني كيف نجحت، فقال لا تسألوني كيف نجحت، سألوني كم مرة فشلت.
2: الله الله الله، جميل والله الكلام.
3: يقول فشلت يمكن مرات يعني يشيب لها الرأس، لولا أني يعني بتوفيق الله صبرت وثابرت وجعلت من كل فشل يعني درجة أصعد بها إلى طريق النجاح، ولا تسأل إلى الآن وأنا في مكاني.
2: ما شاء الله. وأيضا أبو إبراهيم، إحنا نتكلم هنا عن التجارب الجديدة، أحدهم ما شاء الله تبارك الله يقول: خدت تجربة جديدة، وهذه والله تحتاج إلى عزيمة، بأني أكفل بنت. يقول ذهبت إلى دار الأيتام، وطبعا كفالة ليست مالية وإنما كفالة مالية وتربوية وإشرافية. تعرف ما شاء الله تبارك الله العمل لدينا في المملكة العربية السعودية، أظن المسؤولة عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أظن ذلك يعني في وقت سابق أنا متأكد، لكن ما أدري في السنوات الأخرى هل انتقل الإشراف إلى جهة أخرى أو لا. الشاهد يقول: لا تسأل، طبعا يعني إذا أخذت البنت ما هو خلاص خذها، لا، في لجان تأتي ومتابعة وتسأل البنت وتتأكد، وأيضا لا يكون فيه مثلا عنف يمارس ضدها وإهمال أو إلى آخره. يقول: لا تسأل عن التوفيق والسعادة والحبور التي حلت علي في منزلي. البعض ما شاء الله تبارك الله يعني من شدة السعادة وتذكر هذا الأجر والنوال من الله عز وجل فيما يتعلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أنا وكفل يتيم كهاتين، فأشار بالإصبع والسبابة. يقول: لا تسأل، يعني بعض مرات الاهتمام قد يزيد أكثر من الأبناء أنفسهم من شدة الفرح والسعادة التي تعيشها هذا الشخص.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه التغطية، ونحن نتحدث وإياكم في هذا الصباح الجميل عن أنهار العطاء في هذا الوطن العظيم. ونسعد مستمعينا الكرام بأن تكون معنا جمعية كبار السن الأهلية. معنا الأستاذ سعيد بن عبد الله الشهراني، الرئيس التنفيذي لجمعية كبار السن الأهلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ سعيد.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير وكل عافية.
2: الله يحييك أستاذ سعيد. بداية حفظك الله، ماذا عن جمعية كبار السن الأهلية لو أعطيتنا نبذة عنها؟
4: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا هدى وتقى إلى يوم الدين. في البداية حاب أشكر إذاعة القرآن الكريم وبالأخص برنامج بك أصبحنا على إتاحة هذه الفرصة للتعريف عن الجمعية وعن مشاريعها وعن أهم مبادراتها. جمعية كبار السن الأهلية بمدينة الرياض هي جمعية تعنى بكبير السن وذويهم، التي تهدف إلى تعزيز جودة حياتهم وتمكينهم من خلال تقديم البرامج والمبادرات النوعية التي تستجيب لاحتياجاتهم وتدعم مشاركاتهم المجتمعية وتساهم في تعزيز الاستقرار الأسري. كما تهتم الجمعية بأبناء المستفيدين وتمكينهم وتطوير قدراتهم، إيمانا منها بأن خدمة كبير السن لا تقتصر على المستفيد نفسه وأنما تمتد إلى محيطه الاجتماعي. ويرأس هذه الجمعية المباركة الرئيس الفخري صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض.
2: الله يوفقكم ويبارك في جهودكم. لو تكلمنا عن أبرز البرامج والمشاريع لهذه الجمعية المباركة، جمعية كبار السن الأهلية.
4: الجمعية اللهم لك الحمد تحظى بوافر من المشاريع والمشاركات النوعية، ولكن من أهم المشاريع والمشاركات والبرامج واحات العطاء، وهو واحد من المشاريع النوعية لجمعية كبار السن، ويعني بتوفير وحدات سكنية لكبير السن وذويهم بما يساهم في توفير بيئة سكنية مناسبة ومستقرة لهم. ويتكون المشروع من 104 وحدات سكنية ويهدف إلى تعديل جودة الحياة المستفيدين وتوفير بيئة داعمة تلبي احتياجات كبير السن وأسرهم.
2: ما شاء الله تبارك الله. أيضا أستاذ سعيد حفظك الله، من أراد التواصل مع هذه الجمعية المباركة، جمعية كبار السن الأهلية، كيف السبيل إلى ذلك؟
4: طيب أنا حريصين على التواصل المستمر مع المستفيدين وذويهم والمجتمع من خلال منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للجمعية، كذا منها منصة إكس ومنها منصة لينكدين ومنها سناب شات أو الإنستغرام، وكذلك الرقم 0534334472.
2: الله يحفظكم ويبارك الله في جهودكم. أستاذنا القدير الأستاذ سعيد بن عبد الله الشهراني وهو الرئيس التنفيذي لجمعية كبار السن الأهلية، شكرا جزيلا لكم، وفقكم الله.
4: الله يعطيكم العافية، شكرا لكم،
2: في أمان الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
0: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534600600،
0: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونذكركم بموضوعنا في هذه الحلقة حول التجارب الجديدة. وسؤال حلقة اليوم، شاركنا التجربة التي شعرت بأنها غيرت شيئا في تفكيرك أو حياتك، أيضا عبر الهاتف 011-405-2999. وما شاء الله تبارك الله، يعني يقول أكثر شيء غير حياتي هذا الأخ حامد، برنامجي اليومي بعد تقاعدي، فأحضر مبكرا لصلاة الفجر قبل الأذان بوقت كاف. هنيئا لك ما شاء الله تبارك الله، استعدادا لرفع الأذان ويبدو أنه مؤذن، وقراءة ما تيسر من القرآن الكريم، وبعد الصلاة آتي بالأذكار وما بقي أكمله أثناء ممارستي للمشي، وأما أذكار المساء فتكون بعد صلاة العصر. فهذا البرنامج أسعدني في حياتي والحمد لله. صباحكم سعيد مع تجارب مفيدة، ما شاء الله تبارك الله، جمعت خيري الدنيا والآخرة من خلال الحرص على الحضور لصلاة الفجر مبكرا، وكذلك ممارسة الرياضة حتى يكون جسدك إن شاء الله صحيا. أم غادة من رجال ألمع تقول، من أكثر التجارب التي تغير الإنسان أن يمر بموقف صعب ثم يكتشف بعده أن ما ظنه نهاية كان بداية لوعي جديد. تعلمت أن بعض التجارب لا تأتي لتؤلمنا بل لتعلمنا وتكشف لنا أنفسنا والحياة من حولنا بشكل مختلف. بالفعل دائما التجارب حتى لو كانت في ظاهرها مؤلمة فهي تربي الإنسان. نعرف أن القلم الرصاص لا يكتب إلا بعد بريه بالمبراه، ونعرف أن يعني لو كان هذا القلم إنسانا لتألم بسبب بريه وأيضا نحت رأسه بهذه المبراه. كذلك الإنسان، يعني هذه التجارب المؤلمة التي يمر بها بحياته تجعله بإذن الله عز وجل أكثر صلابة وأكثر نجاح في هذه الحياة بعد توفيق الله جل وعلا. وكثير كما تفضل أخي سبيت قبل قليل، كثير من التجار الذين مروا بتجارب فيها خسارة وفيها ألم تعلموا من هذه التجربة ووفقهم الله جل وعلا لبلوغ درجات المجد في عالم التجارة، وأيضا كانوا من الرياديين في هذه المجالات. حمود يقول، التجارب الجديدة تعني خوض أشياء أو مواقف لم نعتد عليها من قبل، وكذلك اكتساب خبرات ومهارات جديدة منها، مثل تعلم مهارة جديدة، زيارة مكان لأول مرة، التعرف على أشخاص جدد. التجارب الجديدة توسع التفكير وكذلك تزيد الخبرة وتساعد الإنسان بإذن الله على اكتشاف قدراته. أيضا صديقنا مطراش يقول، قبل المنعطف الأخير من محطاتي العملية أوفدت إلى مكان نائن جديد علي لعدة أشهر سنتين ونيف. في البداية مع الوحدة ومع كثير من الحواجز كان الأمر كؤودا بعض الشيء، يعني مؤلما عليه، إلا أنه مع مرور الوقت واستعانتي بالله جل وعلا ثم حسن المقصد ثم وجود الأخيار من أهل البلد حولي، تسهلت الأمور وتم المقصد ولله الحمد والمنة. شكرا لأخينا متراش، وجزاك الله خير أيضا على هذا الأسلوب الأدبي الرفيع في كتابة هذه التغريدة، نسأل الله لك التوفيق. محمد رويشت يقول: التجربة الأكثر تغييرا للحياة هي إعادة تنظيم الروتين اليومي، البدء بالاستيقاظ المبكر، ممارسة الرياضة بانتظام. احرص أن تكون قدوة لأبنائك، فما تزرعه فيهم اليوم سترى ثماره غدا إن شاء الله، فإن كان زرعك القرآن فهنيئا لك، ما ستحصد حين يقال لابنك اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. شكرا جزيلا أخينا محمد الرويشد على هذه الفائدة النفيسة. سيدة تقول أكثر تجربة غيرت شيئا في تفكيري هي أنني تعلمت أن بعض الأبواب لا تفتح مهما طال الوقوف أمامها، وأن الإصرار الحقيقي ليس أن أبقى أطرق الباب نفسه، بل أن أملك الشجاعة لأصنع بابا جديدا. مررت بتجارب جعلتني أدرك أن التعثر لا يعني النهاية، وأن التأخر لا يعني الفشل، وأن الإنسان قد يبدأ من جديد في وقت يظن فيه الآخرون أن وقت البدايات قد انتهى. ومن هنا تغير تفكيري، أصبحت أتعلم وأطور مهاراتي وأحول ما أجيده إلى فرص، وأؤمن أن أقوى استثمار يمكن أن أملكه هو نفسي. فأقول: ربما الظروف بعد قدر الله عز وجل قد تؤخرني، لكنها لا تملك أن تحدد نهايتي. شكرا جزيلا لأختنا سيدة عيدة على هذه المشاركة.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
5: ما زاحم القرآن شيئا إلا زانه. ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله، ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
6: أصبحنا. 8 صباحا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الخارجية يبحث مع نظيريها الباكستاني والإيراني جهود خفض التصعيد في المنطقة. المملكة وسبع دول عربية وإسلامية تدين التصريحات الإسرائيلية بتهجير الشعب الفلسطيني من غزة.
3: برعاية وزير الداخلية انطلاق مؤتمر حوار الأمن والتاريخ 2026 في الرياض.
2: المملكة وست دول في أوبك بلس تبقي مستويات إنتاج النفط دون تغيير في شهر أكتوبر.
3: وزارة الحج والعمرة تطلق برامج توعوية متعددة اللغات بحقوق ضيوف الرحمن.
2: القدية للاستثمار وكليفلاند كلينيك تعلنان عن تعاون استراتيجي لتعزيز منظومة الطب الرياضي والأداء في المملكة.
3: السجل العقاري يطلق التسجيل العيني لأكثر من 46,000 عقار بالرياض والقصيم.
2: وفي الشأن الدولي بموجزنا، شرطة لندن تتهم رجلا بالشروع في القتل على خلفية طعن مواطن سعودي في مايفير.
3: القوات المسلحة اليمنية تنفذ ضربات مركزة على مواقع الحوثيين في محاور البرح وسقم والحديدة.
2: الجيش الأمريكي يعيد توجيه 92 سفينة ضمن الحصار المفروض على إيران.
3: قدمنا لكم أحبة المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية موجز 8 صباحا، وما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اللهم بك أصبحنا، وحديثنا اليوم عن التجارب الجديدة. وما زلنا ننتظر مشاركاتكم مستمعينا الكرام على الرقم 011-41-529-99 أو على الرقم 053-46-600 أو على حساب برنامج اللهم بك أصبحنا في منصة إكس. فمرحبا بكم، مرحبا بكم مستمعينا الكرام.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا.
0: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600
0: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا،
1: هدى للناس.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة مباركة للقارئ الشيخ أحمد العجمي جزاه الله خيرا. كان أبو إبراهيم يعني سبحان الله شيء عجيب، كنا قبل قليل نتداول قصة تخص الشيخ، احنا والله ما ندري انه تعرف، فانت تفاجأت يعني احنا بدينا نتحدث عنها ثم بعد ذلك بدأت تلاوة، فانت يبدو يعني انك انبهرت يعني شوف سبحان الله هذه المصادفة. اي والله،
3: اي والله سبحان الله. حياكم الله مستمعين الكرام ومرحبا بكم، وما شاء الله هذا والله مشاركة طويلة. يقول من التجارب التي أشعر أنها غيرت شيئا في تفكير انتقالي من العمل الحكومي إلى القطاع الربحي غير الربحي، كانت خطوة فيها شيء من المغامرة وأخذتني إلى عالم مختلف بتفاصيله وتحدياته، والأجمل بالمعنى الذي وجدته فيه، فقربتني هذه التجربة من الناس أكثر وجعلتني أرى كيف يمكن لفكرة أو مبادرة أو جهد صغير أن يصنع أثرا حقيقيا في حياة أحدهم. مع الوقت قد تغيرت نظرتي للعمل نفسي، أصبحت أقدر الأثر بقدر الإنجاز وأبحث عن المعنى بقدر ما أبحث عن النجاح، إلى آخر ما ذكر أخونا رياض الفريجي وفقه الله.
2: ومحمد دكتور رياض.
3: نعم.
2: إيه ما شاء الله،
3: الله يوفقنا وياه. يعني هو ذكر يقول اليوم كلما تأملت هذه التجربة أجد أن الإنسان قد يظن أن أجمل ما في هذه الرحلة هو الوصول، ثم يكتشف أن بعض جمالها كان في شجاعة الخطوة الأولى وفي الأشخاص الذين قابلهم في الطريق وفي الأثر الذي تركه وتركوه فيه. ولعل رسالة الصباحية لكل من يقف أمام تغيير ويتردد، لا تخف من الطريق الجديد لمجرد أنك لم تجربه من قبل، فقد يكون فيه شيء جميل ينتظرك أو معنى لم تكن تعرف أنك تبحث عنه. صباح الأثر الجميل، صباح نور السرور للأستاذ رياض، الله يجزاك.
2: الدكتور رياض ما شاء الله تبارك الله، حين بس ما تراه يعني تجيك إيجابية ما شاء الله.
3: ما شاء الله تبارك الله،
2: الله يوفقنا وياه ويسعده أينما كان. إذن أبو إبراهيم، نحن نتحدث هنا عن التجارب الجديدة، أذكر أحد رجال الأعمال كان يوصي، وأظن أنه قد خط مقالا نشر في إحدى الصحف المحلية، يقول تجربة جديدة أوصيكم أن تقوموا بها. يقول مرة مرات مررت بعمال أظنهم من الجنسية المصرية الشقيقة، يقول دعوني لتناول الإفطار، يقول يعني هم في المبنى أخذوا مكان ضليل، يقول نزلت وقررت ورجل أعماله إني أفطر معهم. يقول يعني هم فرحوا بي كثيرا، وتعرف يعني كما قال صلى الله عليه وسلم أظن مدى وعدي طعام الاثنين في الثلاثة.
3: صحيح.
2: إيه نعم. فيقول يعني ما شاء الله كانت مجموعة، فالأكل ما شاء الله يعني جيد يعني كميته. فيقول بدأ يقطعوا الخبز يسكبوا للشاي وأكلت معهم الفول. يقول كانت تجربة يعني يقول سبحان الله طوال يومي أشعر بالسعادة، أشعر بالسعادة، وهم أيضا رحبوا بي كثيرا. ويقول فمثل هالتجارب ترى يمكن الواحد يتخوف من الإقدام عليها، لكن ترى نتائجها جميلة جدا، وقد تصنع يومك إيجابيا سعادة وحبورا طوال اليوم.
3: من معنا محمد؟ أم محمد، السلام عليكم. تفضل يا أختي.
4: من التجارب الجديدة والجميلة في حياتي التي غيرت مجرى حياتي، هو أن أترك التفكير بالأمور التي ليس لي بها طاقة ولا قدرة، وأجعل أمرها لله سبحانه وتعالى. فالإنسان مسير وليس مخير، فما عليه إلا أن يبذل جهده فيما يستطيع وفيما أمره الله به، وأن يهتم بما ينفعه في آخرته، وأما أمور الدنيا فيبذل فيها السبب والجهد بقدر استطاعته، فالله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وأرحم بنا من أنفسنا، واختياره لنا خير لنا من اختيارنا لأنفسنا. قال الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. شكرا على هذا البرنامج الرائع.
3: الله يجزاك خير محمد على هذه المشاركة المباركة إن شاء الله. شكرا لك يا أم محمد، الله يعطيك العافية. وفعلا دائما ينبغي الإنسان أنه يعني يجرب ويخوض ويفعل الأسباب، ولكن ليعلم دائما أن الله سبحانه وتعالى يكتب له ما هو خير له، حتى وإن كان هو يتوقع أنه ليس خيرا له. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يمنع عبده أو حبيبه الدنيا كما يمنع أحدكم مريضه أو سقيمه الماء. يعني إذا علم الله سبحانه وتعالى أن المال وأن الدنيا ستضر عبده هذا الذي يحبه، لأن الله أحبه سبحانه وتعالى، فإنه يمنعه، فهو يتوقع يعني أن هذا الأمر شر له وسوء، لكنه في حقيقة الأمر هو خير وبركة ورحمة من الله سبحانه وتعالى. وأظن في أثر كذلك عن مسعود أن العبد لا يهم بالأمر من الإمارة أو التجارة، ثم يعلم الله سبحانه وتعالى أن هذا الأمر سيدخله النار فيصرفه الله عنه فيضر يتطير أنا حظي كذا أنا وما هو إلا رحمة الله وفضل الله عليه. فالإنسان يبذل كل ما يستطيع ويحسن الظن بربي سبحانه وتعالى.
2: أبو إبراهيم الحين دواء خافض الحرارة وش رأيك فيه كدواء؟
3: أي واحد
2: اللي اسمه الظهر واتساب أو المهم إنها ما ودنا نذكر اسمه العلمي. الشاهد إن هذا الدواء أو ذا ما رأيك فيه في خفض الحرارة بإذن الله طبعا؟
3: إيه يخفض الحرارة.
2: ممتاز. طيب لو جات الأم وعطت ولدها قالت مثلا الحرارة عالية جدا أبعطيه نصف شربه نصف العلبة
3: بيهلك
2: كذا سبحان الله. يعني الله عز وجل يعطي الإنسان بقدر. هل نقول هذه الأم مثلا قاسية على ابنها أنا ما تعطيه إلا قدر بسيط من شراب الحرارة؟ لا، لأن لو عطت زيادة قد يؤذيه
3: صحيح.
2: قد يسبب له مشاكل صحية. خلاص يبدو أن الصورة اتضحت.
3: أي والله واضح. أحسنت.
2: تفضل.
3: من معنا؟ تفضل بعد أحمد. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا وسهلا يا أحمد.
1: الله يكرمك يا رب.
3: ربنا يبارك فيك. هل ورد ذكر اسمك في القرآن؟
1: نعم.
3: هل ورد ذكر اسمك في القرآن؟
1: نعم ورد. ورسولنا يأتي من بعد اسمه أحمد.
3: ما شاء الله. تفضل يا أحمد.
1: بس حابب أضيف نقطة، يعني خلاص الله صلى الله عليه وسلم نعمتان يكون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. يعني اليوم إذا الإنسان بيفكر أنه يجرب حاجة جديدة وعنده وقت من الفراغ ممكن بكرة ما يلاقوش، يعني يستغل الفرصة الحالية أنه يعمل الحاجة اللي نفسه يجربها، وممكن مستقبلا يتحط في ظرف هو مضطر أنه يتعلمها بس يندم على الوقت اللي راح ما قدرش يتعلم الشيء.
3: يا سلام.
1: فيبدأ من الآن. يعني
3: أحسنت. ويمكن قبل شوي يعني ضيفنا أشار لهذا الموضوع، يعني يقول أحيانا أنت ابدأ في هذه التجربة طالما أن الموضوع اختياري قبل أن يكون اضطراري. يمكن يوم والأيام يعني قد تجربها وأنت مضطر لهذا. وثاني شيء مثل ما ذكر أخونا أحمد، يعني الصحة والفراغ هذه نعمة ويغبن فيها كثير من الناس، طالما أنها متوفرة فجرب وحاول سواء في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة.
2: نعم. وأيضا أبو إبراهيم على ما تمت كلامك أنه وجود الإرادة مهم جدا. أحدهم أراد أن يضع برنامج غذائيا وضع أول يوم مفتوح، فهذه مشكلة يعني لا زال في منطقة الراعي. أينا معنا أبو سامة من جازان. حياك الله. حياك الله يا أبا أسامة. أبا أسامة. طيب يبدو أننا لم نظفر بأبي أسامة جزاه الله خيرا. وأيضا تكلمنا عن قبل قليل عن الأسد، فأسامة من أسماء الأسد.
3: أسامة سبحان الله من أسماء كثيرة الأسد.
2: صحيح.
3: هزبر.
2: هزبر نعم.
3: وقد لاقى الهزبر أخاك بشر. أفاطمة لو نظرت ببطن خبت وقد لاقى الهزبر أخاك بشرى إذا لرأيت ليثا لاقى ليثا أو كما
2: اليوم.
3: هذا الرجال ذا شف اللي هو لاقى. أخو فاطمة هذا بشر.
2: أي نعم لاقى
3: وفلق رأس الأسد
2: الله أكبر.
3: أقول لك أمر سهل.
2: لم تتغشى حالة أم الركب.
0: اللهم بك أصبحنا
5: بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة مباركة، نسأل الله أن يغفر لصاحبها.
3: اللهم آمين. شيخ محمد أيوب رحمة الله تعالى عليه،
2: اللهم
3: الله يجعل التلاوة في ميزان حسناته. وهنيئا ما شاء الله لأهل القرآن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء، وكفى بهم شرفا أنهم أهل الله وخاصته. أيوة إن شاء الله.
2: أيوة الله. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونتحدث وإياكم حول، وما شاء الله تبارك الله اليوم ما شاء الله أبو إبراهيم، إحنا يوم قلنا سبيت تو ما كانت من فراغ، ما شاء الله أظهرت بعض القدرات الأدبية، قلتنا كم بيت شعر ما شاء الله، فنبغى تنوع يوم سبيت ون يوم سبيت. الله يوفقنا وإياك، جعلك مبارك أينما كنت أنت والمستمعين الكرام جميعا. أيضا هذه مشاركة من أخينا نور من الرياض، تفضل يا أختي نور.
4: السلام عليكم أستاذنا الفاضل.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الله يعطيكم العافية، واعتذر المشاركة في آخر الوقت، لكن كان لازم صراحة يعني أشارك في أهمية الموضوع.
2: تفضل.
4: الله يسعدكم. بخصوص التجارب اللي تكلمتكم عنها أخوي.
2: نعم.
4: يعني كان ذكر الدكتور أحمد النجار الله يجزاه خير عن مواضيع التجربة الفاشلة. أنا حبيت بس أضيف بحكم يعني عملي كاستشارية طب نفسي والعلاج المعرفي السلوكي، في حاجتين أستاذي الكريم، ومعليش أنا يعني أحب أذكر الخلفية عشان تعرفون إن يعني الكلام صادر عن يعني تجربة واقعية وعن تخصص بإذن الله. في حاجتين أستاذي الكريم، الموضوع الأول أنه إحساس الناس أثناء التجربة الفاشلة، يعني إحنا نعرف أنه أكيد يعني إيمانا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وأنه يعني فيه شيء فيه خير، لكن وقت التجربة وقت الشعور بالفشل بحد ذاته الإنسان ترى يعني يمر بشعور يعني مزعج جدا. فمن المهم جدا نحن نذكر للإنسان هذا أنه نعم يعني شعورك حقيقي، معك حق تضايق، معك حق تزعل، معك حق تستاء وكذا، لكن بدون تذمر وتدخل، تمام؟ فالشعور شيء والإيمان بالقدر والقضاء شيء آخر، تمام؟
2: صحيح.
4: هذه النقطة. النقطة الأخرى، لما ذكر الدكتور أحمد النجار الله يجزاه خير الموضوع أنه التجربة فشلت وليس أنا، لما يجي شخص مثلا بيعيد التجربة هذه، مثلا أنا مضطر في مكان العمل، والله أنا بدخل المستشفى مثلا لا قدر الله، عندي مضطر أدخل لي يعني عملية أخرى كذا كذا، وعندي خوف من يعني إعادة التجربة والفشل هذا، لازم أدرس وش اللي صار وش الظروف اللي صارت، يعني صح. دائما احنا نربطها بأنفسنا فقط، صح ولا لا؟ انه صح. انا ما كنت
2: نعم كذا، والحكم على النفس يعني بالفشل
4: بالضبط. فممكن تكون الظروف، ممكن ما كان في وقت الإعداد المسبق، ممكن ما كان الجراح ماهر بما يكفي، وممكن يكون ما شرح لي بشكل كويس، ممكن انا توقيتها كان عندي ظروف في البيت ما خلتني اكون نفسيا مستعد.
2: طيب
4: ممكن
2: دكتور،
4: انا طالع عن شيء
2: دكتور، يعني بس لو تحدثنا عن نقطة مهمة جدا، هل نستطيع، انت تكلمتي عن الانسان يعني غصب عنه ربما يعيش نوع من الالم النفسي بسبب خوض هذه التجربه الفاشله، لكن هل ممكن نصنف الرضا بالقضاء والقدر، ان هناك رضا بالقضاء والقدر سلبي وهناك رضا بالقضاء والقدر ايجابي؟ بمعنى السلبي خلاص الانسان يجلس في بيته ولا يخوض اي تجربه ويخاف من خوض التجارب، بينما الايجابي لا، يجرب حظه في تجارب اخرى وباذن الله انه ينجح. هل تتفقين بهالنقطه تحديدا؟
4: والله شوف أستاذي، يمكن أختلف معك في هذه النقطة، أنه الرضا بالقضاء والقدر هو واحد، تمام؟ لكن طريقة التعامل معه هي اللي تختلف.
2: أيوه هذا يعني ما أقصده أنا.
4: أي نعم، لكن أنا ما أحب أخليها رضا سلبي، ولأنه بحد المبدأ بحد ذاته يعني الرضا بالقضاء والقدر يعني كمبدأ هذا يعني.
2: طيب دكتور، نقول التعامل مع القضاء والقدر أي نعم. ممتاز.
4: نعم نعم، يعني ممكن أنا أقول إيه لا والله أنا راضي، لكن والله قاعد يا أخي فلان أخذ كذا وأنا بس جالس هنا، يعني هذا التذمر والتسخط يعني حتى ترى تؤثر نفسيا. لكن أيضا الامتنان الآن صحيح أننا نعرفه في عبادتنا، لكن حتى الدراسات الحديثة جالسين يتكلمون ترى هو يعني له أثر كبير جدا، زي ما تفضلت قصة الشخص الثري اللي جلس يعني مع هذول ويقول لك صنع يومي، لأنه شعر بالامتنان من عنده نعم عظيمة. إحنا عندنا هذه كعبادة، لكن للأسف ما نستشعرها أحيانا. لكن لما تيجي الدراسات تقول لك والله علم النفس أثبت وكذا، وأنك يعني عشان تبدأ مثلا عدد الأشياء اللي عندك، لا إحنا لو نرجع للأمانة، ولذلك نشأ علم جديد اللي هو علم النفس الإسلامي. يعني سبحان الله عندنا كنوز عظيمة جدا، فلما تجمعها مع العلم سبحان الله يعني يظهر شيء عظيم.
2: صحيح.
4: لكن انا كانت رسالتي فقط انه يعني لا يعني لنم انفسنا اذا احنا زعلنا أو تضايقنا، فهذه شعور، هذا مختلف تماما عن العقيدة أو الفكرة.
2: وأيضا تغيير الاستراتيجيات وخوض تجربة جديدة، وإن شاء الله حليف النجاح بإذن الله. الله يعطيك العافية أختنا الدكتورة نور، وأيضا الاستفادة من التجارب السابقة، وأيضا حصر السلبيات وتجاوزها بإذن الله وصولا إلى الإيجابيات والنجاح إن شاء الله.
3: جميل. معنا مين؟
2: أبو من الرس، من الرس أبو يوسف. يوسف
3: أبو يوسف ولا يوسف؟
0: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا
2: من الرس أو المدينة؟
0: لا الرس.
3: يا مرحبا.
0: الله يجزيكم
2: ما شاء الله.
0: أول حاجة نشكركم أولا، ونشكر فريق الإعداد اللي دخلنا معاكم.
2: الله
0: يحييك. نشكركم على استضافة الدكتور أحمد. الدكتور أحمد يعني الرجل المناسب في المكان المناسب، فاستفدنا منه كثير جدا. وأنا والله كنت سامع له برنامج قبل 9 سنين
2: ما شاء الله،
0: برضه في موضوع الفشل والنجاح
3: تخصص،
0: واستفدنا من خبراته في استفادة عظيمة جدا جدا جدا.
2: أنت أبو يوسف، أبو يوسف سبق وخذ تجربة في حياتك بشكل عام؟
0: والله كثير من التجارب، بس التجارب عشان تنجح تجارب تسأل الفشلين في نفس التجربة والناجحين، وتاخذ من الناجح سبب نجاحه وتتجنب سبب الفشل الإنسان.
2: لكن أرجع وأقول لك أبو يوسف، أنت خذ تجربة، أي تجربة لو كانت مثلا تخصيص وقت لقراءة القرآن مثلا.
0: والله التجربة كانت عظيمة جدا، أني أول تجربة يعني جلست مع أخ فاضي

0: أجلس في المسجد لين طلع الشمس.
1: كيف أثرها على حياتك؟
0: ثم يبدأ يوم كله نشيط.
1: ما شاء الله ما شاء الله. عساكم يعني استمريتوا أبي يوسف؟
0: الحمد لله.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: بعد الصلاح
1: الله يوفقنا وياك يا ابو يوسف من الراس. شكرا جزيلا لك
0: ونشكركم الاولا. وانت يا استاذ عبد الرزاق بنتي سلمى والله تشكرك.
1: الله
0: شكر جامد.
1: الله يجزاك
0: على انك كسبتها في رمضان ودائما تسمع صوتك تدعي لك.
1: والله
0: استاذ ابراهيم ابو ابراهيم ده حبيب الملايين دائما يعلق على
1: الراس يعني. الله يحفظ ابو ابراهيم ويحفظ ان شاء الله كلمتكم وجميع المستمعين الكرام.
2: اللهم جزاك الله خير ابو يوسف. معنا منه ايهاب
1: من جده.
2: ايهاب السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك؟
3: الله يسعدك. الساعة المباركة والله احنا شاركنا في هذا البرنامج الطيب.
2: الله يبارك الله فيك.
3: الله ينفع فيكم يا رب ويبارك فيكم يعني.
2: اللهم
3: تجربتي قد تكون مختلفة شوية بالنسبة لموضوع وهو موضوع مهم اللي هو ربنا بيقول فيه في الآية وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباعة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة.
2: أنت تجربتك شكلها شوية.
3: الله المستعان بس وربنا يجعلنا من المقبولين يعني.
2: آمين.
1: اللهم آمين.
3: إيه فالتجربة كانت في أخذ خطوة نحو التعدد. وما أدراك ما التعدد. فسنة الحياة هو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكان أن تخوض التجربة كان أمر صعب جدا وليه ألف خطوة قبليه تتبعها حتى توصل إلى النتيجة المرجوة. ماشي. والحمد لله رب العالمين وصلنا إلى التجربة المرجوة ورزقني الله سبحانه وتعالى.
1: ماشي.
3: أن أصبحنا من المعددين
1: ما شاء الله. لكن إيهاب يعني ضروري جدا يعني ما يتعلق بإيهاب جزاه الله خير مع التجربة اللي هو قبل خوض هذه التجربة يعني أن يكون هناك تصور كامل فيما يتعلق أيضا بالأمور المادية، تصور كامل فيما يتعلق بالجوانب النفسية في ضرورة إرساء وتحقيق العدل بين هذه الزوجات حتى يكون الإنسان يعني يلقى الله عز وجل وقد برئت ذمته. لأن البعض ربما أنه يخوض هذه التجربة لكن ما يكون هناك دراسة يعني كافية لها وبالتالي قد يقع لا قدر الله في الخطل والظلم، نسأل الله عز وجل السلام والعافية، أو أنه يدخل مثلا ببعض الصعوبات. فجميل الإنسان أن يدرسها من كل الجوانب متى ما كان هناك يعني حاجة ملحة لخوض هذه التجربة.
2: صحيح. الله يجزاك خير يا إيهاب. راح
1: الله يوفقه ويسعده يا رب.
2: اللهم امين ويزيده من فضله.
1: لعلك ابو ابراهيم ان شاء الله تروح له يعني هديه بمناسبه خوض التجربه الجديده.
2: يستاهل. الله يوفقه ويبارك له
1: او نخليها تحت الهواء. الله يحفظك ابو ابراهيم ويسعد ان شاء الله ويسعد جميع المستمعين الكرام. ايضا ابو ابراهيم هل خضت انت تجربه جديده بشكل عام يعني بكل انواع التجارب؟
2: ليش ما سالتنا لدى الحين عقب هذا؟
1: اي نعم. فهل لديك تجربه مثلا لو سواء كان علميه او فقهيه او حتى رياضيه بكل الجوانب؟
2: والله يعني يمكن انا من التجارب اللي انا شويه هوجس يعني انا من الناس اللي يحب منطقه الراحه.
1: اي
2: ولكني سبحان الله قمت افكر قلت يمكن اتذكر من ضمن التجارب هذه اللي هو موضوع الالتحاق بالاذاعه.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
2: كان يمكن تجربه صوتيه يعني يعني انا كنت اعمل في وزاره العدل.
1: ما شاء الله.
2: فجاء واحد قال ليش ما يعني تقدم
1: جرب. يمكن
2: ايه فكتبت مع ان ما كان حوليا ما اعرف احد من المذيعين ولا
1: حوليا اللهذا ان شاء الله كل ما تقوم به بالاذاعه ان شاء الله ياتي لك. لكن ابو ابراهيم يعني سابقا فيما يتعلق اذكر انك قصيت جزء من المعده. كيف التجربه معها؟ هل تؤيد او الواحد يقص ايده كما يقولون يعني بمعنى انه ما يكثر من الاكل ايهما افضل؟
2: لا لا افضل لا شك انه اللي يعني هي مثل ما يقول اخر الدواء الكي.
1: اي نعم
2: هي يعني اخر شيء اخر علاج. لكن يستطيع الانسان انه يكف يده وعنده اراده قويه ويمشي وصحته زينه. لا ما يعني هذه يمكن تكون في على قولتهم
1: اخر الحلول
2: اخر الحلول او انسان وصل لمرحله من المرض والتعب اصبحت السمنه بالنسبه له يعني حاله مرضيه. فهنا ايضا يحتاج انه يسوي بعد فحوصات وتحاليل هل تناسبه ولا ما تناسبه ما يقدم عليها لان احيانا بعضهم يمكن تسبب له اضرار يعني. صحيح. جانبيه
1: جسم. انا اذكر شاهدت واحد ما شاء الله تبارك الله قد نحل جسمه واصبح مثلا جسم متوازن ما شاء الله تبارك الله. فقلت على طول سالت قلت عسى ما قصيت؟ قال لا والله الحمد لله برنامج غذائي صارم وكذلك يعني رياضه. يقول الحمد لله وصلت الى هذا. طبعا اذا قلنا صارم ما يعني حرمان وانما ترك بعض الماكولات التي ربما تزيد من السمنه.
2: صحيح. يحتاج بس نوع من الان

0: نشوف البرنامج الناجح اللي هو موضوع السعرات الحرارية هذا.
1: إيه قياسها.
0: إيه قياس يعني بالضبط يعني كم تحتاج في اليوم وكم تستطيع أنك تحرق. وعندنا أحد زملائنا هنا جزاه الله خير الله يذكره بالخير الأخ إيش اسمه اللهم صل محمد السيف.
1: إيه ما شاء الله.
0: الله يوفقنا ما شاء الله يعني.
1: إيه نعم صحيح.
0: نحرف بشكل كبير جدا. سألته قال بدور السعرات تعرف كيف أكل.
1: إيه نعم.
0: وش أكل وش أترك وكذا.
1: ذكاء يعني في قضية اختيار المأكولات المناسبة.
0: وثقافة يعني كم سعرها في المشروب هذا في المأكول هذا وأنا إذا مشيت مثلا نص ساعة كم أحرق.
1: صحيح.
0: ولا تحرم نفسك من شيء تأكل صحيح. من جميع الأصناف وأشوفها ناجحة مرة.
1: الحمد لله. أيضا مستمعينا الكرام نشكر لكم طيب المتابعة وكرم المشاركة وعاطر التفاعل في هذه الحلقة من خلال تجاربكم المثرية ومن خلال أيضا ما قمتم به من أعمال نقلتكم بإذن الله عز وجل إلى آفاق أرحب في حياتكم استفدنا منها كثيرا وأيضا كان هناك حقيقة مشاركات ثرية متنوعة لا نريد أن نحصرها لكن يمكن آخرها كانت الدكتورة نور جزاه الله خيرا فيما يتعلق أيضا بالتعامل مع مراحل الفشل في التجارب الحديثة.
0: شكرا لكم مستمعينا الكرام نتمنى لكم إن شاء الله تجارب ناجحة في حياتكم وتوفيقا وتسديدا وعونا من الله سبحانه وتعالى وحتى الملتقى بكم في حلقة الغد إن شاء الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: صباحكم توفيق.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك
2: ناهضين لتحقيق الأحلام
3: نودعكم بالسلام وفي صباح آخر نلتقيكم
2: فالسلام عليكم
3: السلام عليكم
2: اللهم,
3: اللهم بك أصبحنا
2: بك أصبحنا.
4: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
5: عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام قال لي ألا أبشرك إن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. رواه أحمد. عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني آت من ربي عز وجل فقال من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها. رواه أحمد.
6: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ناصر باحاج من سورتي النساء والمائدة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ناصر باحاج من سورتي النساء والمائدة.
1: الحياء. الحياء خلق رفيع وصفة جليلة حث عليها ديننا وأكد على أهميتها، وهو خلق يمنع صاحبه من فعل القبيح ويحثه على فعل الحسن، ويمنعه من التقصير في حق الله أو خلقه. الحياء من الأخلاق التي أكد عليها الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. يبين ابن القيم رحمه الله أفضلية خلق الحياء بقوله: وخلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية، فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة، كما أنه ليس معه من الخير شيء، ولولا هذا الخلق لم يقر الضيف، ولم يوف بالوعد، ولم تؤدى الأمانة، ولم يقضى لأحد حاجة. من فضائل الحياء أنه من صفات الرب سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم، يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا أو خائبتين. رواه ابن ماجة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما حياء الرب تعالى من عباده فنوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود، فإنه تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، ويستحي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. لكن ليس كل حياء محمود، فبعض الناس يمنعهم الحياء من طلب العلم أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ليس حياء بل خجلا مذموما. فالحياء هو ما كان باعثا على الخير لا مانعا منه. الحياء زينة الأخلاق، وهو من صفات المؤمنين الصادقين، به ترتقي الأمم وتتحصن من الانحرافات. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. رواه ابن ماجة. اللهم اجعلنا أجمعين ممن تمثل هذا الخلق النبوي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم اليوم عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم اليوم عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
3: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية.
0: هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة تشرف بمتابعتكم من البرنامج اليومي نور على الدرب. باسمكم جميعا أيها الكرام، نسعد كثيرا بالترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
2: أهلا وسهلا بكم بالإخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
1: شيخنا الكريم، هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: هل يجوز تغيير صيغة الحديث اللهم أنت ربي وأنا عبدك إلى الغائب اللهم أنت ربه وهو عبدك ليصيبه الأجر وجزاكم الله خيرا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسألة تختلف باختلاف نوع الدعاء أو الذكر، ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الأذكار والأدعية التعبدية، وهي المأثورة التي وردت بألفاظ مخصوصة وفضائل مخصوصة. فالأصل في هذا النوع من الأذكار التوقيف، فالمسلم عليه أن يأتي بها كما وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام دون تغيير لألفاظها أو صياغها، إذا أراد أن يتحصل على الفضيلة الخاصة المترتبة عليها. من أمثلة ذلك سيد الاستغفار، وكذلك أذكار الصباح والمساء، وكذلك أذكار النوم، وكذلك التسبيحات والأذكار الواردة بعد الصلوات. والأذكار هذه بعضها مقيد بأحوال أو أوقات معينة، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له، أي للبراء: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، ولجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فإن مت على الفطرة، قال: واجعلهن آخر ما تقول. البراء رضي الله عنه قام بترديدها، يقول: رددتها على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: فلما بلغت آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسول، قال عليه الصلاة والسلام: لا، قال: ونبيك الذي أرسلت. فدل ذلك على أن الألفاظ الواردة في الأذكار المأثورة لها اعتبارها الشرعي، وأن الأولى المحافظة عليها. كذلك الصفة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الحديث: إذا أتيت مضجعك فتوضأ أولا وضوءك للصلاة، يعني يتوضأ أولا إذا أراد أن يتحصل على هذا الأجر، ثم قال: اضطجع على شقك الأيمن. وهذا أيضا صفة يفعلها عند النوم وعند ذكره لهذا الدعاء. ثم وضح له النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال البراء: آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، ونبهه وقال: ونبيك. فهذا يدل على أن الألفاظ مطلوبة في مثل هذه الأذكار، وبناء على ذلك فلا يشرع تغيير مثلا سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، إلى اللهم أنت ربه لا إله إلا أنت خلقته وهو عبدك، بقصد تحصيل الفضل الخاص الوارد في الحديث، لأن هذا الذكر ورد بصيغة معينة، والفضيلة المخصوصة إنما ثبتت لمن قاله كما علمه النبي عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني الدعاء المطلق للغير، يعني إذا لم يقصد الذكر المأثور بعينه وإنما قصد الدعاء للغير بمعناه، أي بمعنى هذا الذكر، فهذا باب واسع. فلو قال الإنسان اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم أنت ربه وهو عبدك، اللهم تب عليه وأصلح شأنه، فهذا من الدعاء المطلق الجائز ولا حرج فيه إذا كان المعنى صحيحا، لكن لا يقال إن هذا هو سيد الاستغفار الوارد في السنة ولا أن له الفضل الخاص المعلق بسيد الاستغفار. وأما القسم الثالث الأدعية العامة الواردة في القرآن والسنة، الأدعية العامة التي ليست أذكارا مقيدة بوقت أو حال أو فضل مخصوص، فإنه يجوز الدعاء بها للغير وتغيير الضمائر فيها بحسب المقصود. فمثلا إذا دعا الإنسان لنفسه قال رب اغفر لي ولوالدي، وإذا دعا لغيره قال اللهم اغفر له ولوالديه، كذلك لو قال اللهم عافني واعف عني ثم دعا لأهلي فقال اللهم عافهم واعف عنهم، فهذا كله من الدعاء المطلق الجائز. أما آيات القرآن فإن كانت تتلى على أنها قرآن فلا يجوز تغيير ألفاظها ولا ضمائرها، أما إذا استعمل معناها في الدعاء فلا حرج في الدعاء بمضمونها للغير. فمثلا جاء في القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فيجوز أن يدعو لغيره فيقول اللهم آته في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقيه عذاب النار. الخلاصة أن الأذكار المأثورة المقيدة بألفاظ مخصوصة وفضائل مخصوصة تقال كما وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تغير ألفاظها بقصد تحصيل الفضيلة المترتبة عليها، ولا يشرع تغيير سيد الاستغفار إلى صيغة الغائب بقصد نيل فضله الخاص. ونقول يجوز الدعاء للغير بمعاني هذه الأدعية والأذكار على وجه الدعاء المطلق، وكذلك يجوز تغيير الضمائر والأفراد والجمع في الدعاء المطلق بحسب المقصود. وأما القرآن يحافظ على ألفاظه عند التلاوة، أما الدعاء بمعاني آياته للغير فنقول بأنه جائز. نعم
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤالي يقول ما هي أفضل الأعمال الصالحة التي يصل أجرها للوالد المتوفى وجزاكم الله خيرا؟
2: سئل النبي عليه الصلاة والسلام عندما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد وفاتهما؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فالصلاة عليهما يدخل فيها الدعاء وصلاة الجنازة وكل ما يأتي في معنى الصلاة، ومن أهم المعاني الصلاة، ولذلك جاء في قوله تعالى في هذا المعنى أي بمعنى الصلاة في قوله تعالى وصلي عليهم أي أدعو لهم، ولذلك الصلاة على الوالدين الدعاء لهما بالمغفرة والرحمة، والاستغفار لهما هو طلب المغفرة لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، إنفاذ الوصايا إذا أوصوا بشيء. وهذا الحديث فيه دلالة واضحة على ما يبر به العبد لوالديه بعد وفاتهما، فلذلك نقول ونفصل في هذا الأمر أنه ينتفع الوالد المتوفى بعد موته بأمور وهي التي دلت عليها النصوص الشرعية وهي ما جاءت في الكتاب والسنة. أولا الدعاء والاستغفار، وهذا من أعظم ما ينفع الميت وأيسره أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به، ثم قال أو ولد صالح يدعو له. والحديث في مسلم. فكلما أكثر الولد من الدعاء والاستغفار لوالديه كان ذلك من أعظم البر بعد موتهما. الأمر الثاني الصدقة عنهما. ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. فتجوز الصدقة عن الميت سواء كانت بإطعام الطعام للمحتاجين أو سقيا الماء أو المساهمة في وجوه البر والخير. أيضا الحج والعمرة عنهما إذا كان أحدهما الوالد أو الوالدة قد مات ولم يحج حجة الإسلام مع استطاعته، أو أراد الولد أن يتطوع بالحج أو العمرة عنهما بعد وفاتهما، فلا حرج في ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن سأله عن الحج عن أبيه: حج عن أبيك واعتمر. أيضا قضاء ما وجب عليه من نذر أو دين أو حقوق مالية ثابتة في ذمته، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فدين الله أحق أن يقضى، ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. إذا كان عليه دين يقضى عنه الدين، هذا من البر. أيضا صلة أرحام وأصدقاء الوالد وإكرام من كان يحبهما، وهذا من أعظم البر بعد الوفاة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. وأيضا من ذلك تنفيذ الوصية المشروعة، إذا أوصى بأمر مشروع لا يخالف الشرع استحب أيضا أن تنفذ الوصية. ولو سأل سائل ما الأفضل بينها، نقول إذا سئل عن أفضل ما يصل إلى الوالد المتوفى فنقول الدعاء والاستغفار له، الصدقة عنه، قضاء الديون والحقوق الواجبة، والحج والعمرة عنهم بعد أداء الفريضة عن النفس، وصلة الرحم وإكرام أصدقاء والديه. هذه هي الأمور التي يتقرب بها العبد ويصل بها والديه بعد وفاتهما. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا، ماذا عن سقي الماء كذلك؟ هل هو من الأعمال الصالحة التي يهدى ثوابها للمتوفى؟
2: نعم، هذا يدخل في باب الصدقة كما جاء في الحديث الذي ذكرنا، عندما سأل الرجل النبي عليه الصلاة والسلام: إن أم افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فتصدق عنها. قال: نعم. فهذا باب واسع في الصدقة. ومن ذلك ما ذكرتم أن من الصدقة الماء، وهو من أفضل الصدقات، فالمسلم يحرص عليه، لكن لا يكون ذلك بالإسراف، لأن البعض ربما يسرف في سقي الماء، وربما الناس لا يشربون هذا الماء أو يعبثون به، ولا يكون هذا الماء يصرف إلى أناس يستحقون هذا الماء، إنما يكون لمن يحتاج إلى هذا الماء، وخاصة في الطرق وفي الأماكن التي يشتد فيها الحاجة ويقل فيها الماء، فلا شك أن هذا هو الأفضل. والمقصود أنه كلما كان الماء فيه نفع للناس هذا لا شك أنه أفضل، لكن إذا كان هذا يتعدى إلى الإسراف، وهذا يحصل أحيانا أن البعض يأخذون قوارير الماء ويشربون جزءا منها ويرمونها، وهو يعرف أن هذا المكان لا يحسنون استخدام الماء، فلا يصلح أن يتصدق بالماء، فربما يكون هذا المكان أحوج إلى صدقة أخرى، وهكذا. فالمقصود أن الماء من أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى بالصدقة، سواء عن نفسه أو عن والديه. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤالي يقول: دار نقاش بيني وبين صديق لي حول مسألة أين الله، وقلت له إن الله تعالى في السماء، إلا أنه قال إن الله مع الجميع وفي كل مكان، وتصح عبادته في أي مكان دون تحديد وجهة. أحتاج لتوضيح هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.
2: هذه المسألة من مسائل العقيدة العظيمة التي دل عليها الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، مستو على عرشه، بائن من خلقه مع إحاطته سبحانه بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا، والأدلة كثيرة سواء في الكتاب أو السنة ما يدل على علو الله سبحانه وتعالى. وجاء في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وفي قوله تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. فهذه النصوص تدل على علو الله تعالى وفوقيته على خلقه. هناك نصوص أخرى كلها تدل على هذا المعنى. وجاء في السنة كما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الجارية فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام أعتقها فإنها مؤمنة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع أنه رفع إصبعه إلى السماء ثم قال اللهم اشهد اللهم اشهد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دعا رفع يديه إلى السماء. فالمعنى في أن الله في السماء المقصود أن الله فوق السماوات على عرشه عال على خلقه، وليس المراد أن السماوات تحيط به أو تحوي سبحانه، فالله أعظم من كل شيء. ولذلك قال مالك بن أنس رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، ثم قال والسؤال عنه بدعة. وقال عبد الله بن المبارك نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماوات على العرش بائن من خلقه. وفي قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم ليس بمعنى المعية أن الله بذاته في كل مكان، فإن هذا مخالف للنصوص الكثيرة الدالة على علوه سبحانه، بل المعنى المعية عند أهل السنة معية العلم والإحاطة والسمع والبصر والنصرة والتأييد بحسب السياق. فالله فوق عرشه وهو مع عباده بعلمه وإحاطته وقدرته، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم. وأما من يقول الله في كل مكان، هذه العبارة مجملة، والأولى تركها وعدم إطلاقها، لأن ظاهر هذه العبارة باطل إذا نظرنا إليها، فإنه يقتضي أن الله حال في جميع الأماكن، وهذا مخالف لما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. والصواب أن يقال الله تعالى فوق سماواته مستو على عرشه وهو مع خلقه بعلمه وإحاطته وسمعه. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من أحد المستمعين الكرام، يقول لقد غضبت على أحد أبنائي ذات مرة وقلت له حرام علي ألا أكلمك، ولكنني بعد ذلك تراجعت وكلمته، فماذا يجب علي أن أفعل الآن وجزاكم الله خيرا؟
2: إذا حرم الرجل على نفسه شيئا حلالا فحكمه حكم اليمين، فإن حنث فعليه كفارة يمين، وذلك لقول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، ثم قال سبحانه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فجعل الله تعالى تحريم الحلال يمينا. وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جيء عنده بطعام فتنحى رجل فقال إني حرمته ألا أكل هذا الطعام، فقال إذن فكل وكفر عن يمينك. ثم تلا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وجاء أيضا بالحديث عائشة رضي الله عنها، وأيضا جاء عن جابر بن زيد وسعيد بن جبير وغيره من الصحابة والتابعين ما نص على أن الحرام يمين، يعني إذا حرم أمرا فإنه يكفر عن يمينه. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الحرام يكفر، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا السائل إذا كان قصد إنشاء تحريم حقيقي فهذا لا يجعل المباح حراما، يعني هو الكلام أن لا يتكلم مع ابنه، لأن التحليل والتحريم حق لله سبحانه، ولكن نقول يلزمه أيضا حكم اليمين، يلزمه حكم اليمين على الراجح من قول أهل العلم. وكفارة اليمين كما جاء في قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فعليه أن يكلم ابنه وعليه أن يكفر عن يمينه. نعم،
1: أحسن الله ليكم شيخنا الكريم. مستمعينا الكرام، بهذه الإجابة الطيبة المباركة نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب بالرقم 0534700700. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة طه.
1: واذكر ربك
2: واذكر ربك
3: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
4: تهنئة المولود. بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره ويرد عليه المهنئ فيقول بارك الله لك وبارك عليك وجزاك الله خيرا ورزقك الله مثله وأجزل ثوابك.
2: واذكر ربك.
4: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
5: وقرآن الفجر.
4: وقرآن الفجر.
6: الحمد لله رب العالمين.
4: تنساب الآيات من حناجر القراء آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
7: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: والشمس

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: أشهد أن محمد رسول الله.
0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. طعامه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم، وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. وكان يحب أكل الحلوى والعسل وأكل لحم الجزور والضأن والدجاج والحبارة والأرانب وطعام البحر وأكل الشواء وأكل الرطب والتمر وغير ذلك. وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض في السفرة، وكان يأكل بأصابعه الثلاثة ويلعقها إذا فرغ، ولا يأكل متكئا. وكان يسمي الله تعالى أول طعامه ويحمد الله في آخره، وإذا كان صائما أفطر قبل أن يصلي على رطب أو تمر، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء.
2: أشهد أن محمد رسول.
0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أنس العمادي من سورة المزمل وحتى سورة المرسلات.

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أنس العمادي من سورة المزمل وحتى سورة المرسلات.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير،
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب. نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: التفسير الفقهي. التفسير الفقهي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثي.
1: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء من لقاءات التفسير الفقهي أتم فيه بإذن الله تعالى تفسير سورة لقمان. قال الله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ففي الآية أن الأصل لما في الأرض والسماء هو حل الانتفاع به، وكذلك نعم الله على العباد، فإن الأصل هو حل الانتفاع بها ما لم يرد دليل بغير ذلك. وفي الآيات تحريم الجدال في الله بغير علم، وفيها وجوب اتباع الوحي في الكتاب والسنة وتحريم تقديم غيرهما عليهما. وفي الآيات تحريم تقديم الآباء فيما يخالف الشرع، ومثله تقليد المذاهب والمشايخ فيما يخالف الكتاب والسنة، وبيان أن ذلك من اتباع الشيطان، وأن مآل أصحابه إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور، ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ففي الآيات الأمر بإخلاص النية والمقصد لله تعالى، وفيها استشعار العبد لمراقبة الله له في عباداته، وهذا من معنى الإحسان. وفي الآيات سعي الإنسان للنجاة والسلامة من الهلاك، وفيها أن الداعي للحق إذا قام بالدعوة لم يتضرر بإعراض الكافرين والفاسقين. وفي الآيات عدم الانتفاع بالحزن، فالحزن لا يدفع مصيبة ولا يستجلب خيرا. وفي الآيات عدم الحزن لوجود عداوة أو كيد من الكافرين للمؤمنين، وفيها أن وجود متع الدنيا عند إنسان لا تعني صحة طريقته ولا سلامة عقيدته، فإن العبرة بالنجاة في يوم الخلود الدائم. ثم قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون، لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. ففي الآيات أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا ينفع من أشرك في توحيد الألوهية. وفي الآيات عموم ملك الله لكل شيء، وفيها إثبات غنى الله وأنه المحمود على أفعاله وصفاته، وفيها إثبات صفة الكلام لله تعالى، وفيها سعة كلام الله وعظمته، وفيها أن الله يتكلم بما شاء متى شاء سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، وأن الله بما تعملون خبير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. في الآيات جواز الانتفاع بالليل والنهار والشمس والقمر بأداء الأعمال فيها وإراحة الأبدان وتقدير الآجال ومعرفة التواريخ. وفي الآيات وجوب التفريق بين الحق والباطل، وفيها تحريم صرف الدعاء لغير الله تعالى. وفي الآيات جواز ركوب السفن التي تجري في البحار، ويقاس عليها بقية أنواع المراكب الجوية والبرية. وفي الآيات وجوب شكر الله على نعمه، وفيها مشروعية الصبر على المصائب وأنها من أعظم أسباب الفهم والتدبر. وفي الآيات وجوب إفراد الله بالدعاء في حال الضراء وحال السراء. وفي الآيات تحريم الغدر، ومن أعظمه عدم الوفاء بما عاهد الإنسان ربه عليه. ثم قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده شيئا ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ففي الآيات وجوب تقوى الله تعالى ووجوب الاستعداد ليوم المعاد بفعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات. وفيها أن الوالد لا يحمل من ذنب ولده شيئا وإن كان ينفعه تربيته له، وكذلك لا يجزي ولد عن والده شيئا فلا يحمل شيئا من ذنبه وإن كان قد ينفع أباه بما يقدمه له من عمل صالح في دنياه. ولا ينفي هذا ما ورد من أن من مات له ثلاثة من الولد لم تمسه النار، وأن من أحسن تربية البنات كن له حجابا من النار. وفي الآيات النهي عن الاغترار بالدنيا بحيث تكون غاية مقصود الإنسان، ولا يعني هذا الأمر بترك الاكتساب، لأن من اكتسب ليؤدي عملا ينفعه في آخرته كان مأجورا مثابا. وفي الآيات النهي عن الاغترار بالشيطان ووساوسه. وفي الآيات تحريم ادعاء معرفة وقت الساعة، وفيها كذب الكهنة والعرافين والمنجمين وتحريم تصديقهم وعلم ما في الأرحام قبل نفخ الروح مما لا يعلمه أحد، أما بعد نفخ الروح فإنه يعلمه الملك الموكل به كما في الخبر. والكسب الوارد في الآية يشمل الأمور الدينية والدنيوية والمعنوية والحسية. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وبهذا نكون أتممنا تفسير سورة لقمان. بارك الله فيكم، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: التفسير الفقهي
1: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاذلي،
2: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر الشمراني من سورة إبراهيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر الشمراني من سورة إبراهيم.
1: صلة الرحم من أعظم القيم التي دعا إليها ديننا الحنيف، إنها أساس يقوم عليه المجتمع المسلم، كفيل بالحفاظ على الروابط الأسرية وتقويتها عبر التواصل وتفقد الأحوال وتلمس الاحتياجات التي قد يحتاجها الأقارب حتى في حال تقصيرهم أو إدبارهم عنا. أولى الإسلام صلة الرحيم مكانة عظيمة، قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وفي الحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، رواه البخاري ومسلم. صلة الرحم ليست فقط واجبا دينيا فيه طاعة لله ولرسوله فحسب، رغم أن هذا كاف، بل هي وسيلة لتعزيز المحبة والتراحم بين أفراد الأسرة والمجتمع. المسلم الذي يصل الرحم يحسن إلى مجتمعه ووطنه، ويحسن إلى نفسه هو، إذ يبارك له في عمره ورزقه. يزداد الواصل لرحمه أجرا حين يظل محافظا على صلته حتى في حال إعراضهم عنه أو عدم إحسانهم إليه. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. إنها دعوة نبوية للتسامح والتجاوز عن الأخطاء والإصرار على فعل الخير دون انتظار المقابل. صلة الرحم تسهم في تقوية الروابط الأسرية، فيجد أبناء الأسرة بيئة داعمة يجدون فيها العون والمساندة عند الحاجة، ويتعلمون منها قيم التعاون والتكافل، فيستقر المجتمع ويتماسك.
2: علوم القرآن.

0: علوم القرآن.
1: القصة في القرآن الكريم. القصص عن الأمم السابقة معجزة بينة وحجة حاسمة من دلائل علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، كما أنه دروس وعبر وحكم ومواعظ يفهمها العامة والخاصة. وقصص القرآن هي أصدق القصص، لقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وذلك لتمام مطابقتها للواقع. وهي أحسن القصص، لقوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. وهي أنفع القصص، لقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق.
0: علوم القرآن.

0: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الإف إم الدوادمي 94.8 ضرما 92.3 الحريق 91 البجادية 92.1 على موجات الإف إم
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة الأنبياء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة الأنبياء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم اليوم عند 3:00 من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد عشيري برواية ورش عن نافع من سورتي الرحمن والواقعة.

0: نالكم تلاوة بصوت القارئ أحمد عشيري برواية ورش عن نافع من سورتي الرحمن والواقعة.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع في الصف، فلم ينكر ذلك علي. رواه البخاري. وعن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت مع النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة النمل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: طاسين

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة النمل.
1: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: تسليما.
1: صلوا عليه
2: صلوا عليه
1: صلوا عليه.
3: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الأنعام

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الأنعام.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية واليقين في الآخرة والأولى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

0: وألحقنا بالصالحين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الأحقاف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك

أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا

قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور.

بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي

كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.

إنسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت

وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرآن

فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من

ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم

تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله وقد

إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن

تالله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون.

بها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم،

0: بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الأحقاف.
2: كان النبي صلى الله عليه وسلم فصيح اللسان، وكانت معجزته القرآن الكريم، أصدق الكتب وأبلغها وأعلاها شأنا، ومع ذلك لم يكتف بالكلام عن باقي وسائل الشرح التي تساعد على توصيل المعلومة وترسيخها في أذهان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فرسم على التراب لتعليم من حوله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال: هذا الإنسان، وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين القول والإشارة لتوضيح المقصود، كما أشار بالسبابة والإبهام في حديث: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا. يضاف إلى ما سبق من وسائل أنه كان عليه الصلاة والسلام يمسك الحرير والذهب ويرفعها أمام الناس ليخبرهم بأنها حرام على ذكور أمته وحلال على إناثها. ولا زال المعلمون حتى اليوم يعرضون عينات مختلفة حسب موضوع الدرس ومجاله لترسيخ المعلومة في أذهان طلابهم. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير حاله وجلسته ليبين أهمية الموضوع وخطورته، كأن يكون متكئا فيجلس عليه أفضل الصلاة والسلام ليحذر الناس من قول الزور وشهادة الزور، ويكرر تحذيره عدة مرات ليكون ذلك أبلغ في إيصال الرسالة والتحذير من هذه الكبيرة. وهكذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم ينوع أساليبه بالتعليم والتوجيه، فمرة يكرر حديثه، ومرة يقسم لأصحابه، ومرة يسكت برهة فيشد أذهان المستمعين إلى إجابته، وكل هذا من عنايته بأمته وحرصه على تعليمها صلى الله عليه وسلم.
3: ثواب الأذكار، ذكر الله وحمده. ما ثواب هذا الذكر؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم.
4: ثواب الأذكار، التسبيح والتهليل والتحميد. ما ثواب هذا الذكر؟
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد، ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
4: ثواب الأذكار.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورة ياسين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورة ياسين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: خماسية خير مكة بـ500 ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقي المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك 5 أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: أهلا بكم في موجز الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة ساحل الخليج للتطوير العقاري لإنشاء وجهة ساحلية متكاملة في مدينة الخفجي. وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تختتم مشاركتها في معرض موسكو الدولي للكتاب. القوات المسلحة اليمنية تحرز تقدما ميدانيا جديدا غرب تعز وتسيطر على جبل كورة ونقطة أمنية تابعة لميليشيا الحوثي في منطقة الكدحة. استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة آخرين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال ووسط قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم اليوم 3 منازل في بلدة بيت حنينة شمال مدينة القدس المحتلة. ترافق ذلك مع فرض إجراءات عسكرية مشددة على عدة قرى جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية. غارات إسرائيلية تقتل 11 شخصا بينهم رضيعان في كفر رمان جنوب لبنان. وأخيرا في موجز الأنباء، تعليق الرحلات الجوية في 8 مطارات إندونيسية بسبب ثوران بركان. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. أشكركم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
4: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
3: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: الحياة الطيبة،
6: الحياة الطيبة،
7: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
5: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم اليوم عند 3 عصرا
3: من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
8: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
9: مساك الله بالخير يا شيخ.
10: يا هلا ومسهلا
11: يا شيخ.
5: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، هدى

0: مجالس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس
1: الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة وهذا الدرس الطيب المبارك والمجلس الفقهي المبارك مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. في بداية هذا الدرس وهذا المجلس المبارك نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
3: حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم، ونسعد متابعتكم لنا في هذه الحلقات المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. مستمعينا الكرام حياكم الله، وما زلنا معكم أيها الإخوة في كتاب الزكاة. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال: ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة إجمالا؟
3: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة: أولا السائمة من بهيمة الأنعام، ثانيا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ثالثا النقدان وهما الذهب والفضة وما في حكمهما، رابعا عروض التجارة. هذه الأموال الأربع هي الأموال التي تجب فيها الزكاة، وتحت كل قسم تفاصيل وأحكام كثيرة.
2: نعم، نبدأ شيخنا حفظك الله بالقسم الأول اللي هو زكاة بهيمة الأنعام، وشروط وجوب الزكاة فيها.
3: أولا بهيمة الأنعام هي الأزواج الثمانية التي ذكرها الله تعالى في سورة الأنعام، ثمانية أزواج، من الإبل اثنين يعني الذكر والأنثى، ومن البقر اثنين يعني الذكر والأنثى، ومن الضأن اثنين ذكر وأنثى، ومن المعز اثنين ذكر وأنثى. فهذه ثمانية أزواج، هذه تسمى بهيمة الأنعام. هل تجب الزكاة في بهيمة الأنعام مطلقا سائمة كانت أو معلوفة، أو أنها تختص بنوع منها؟ هذا يقودنا إلى معرفة شروط وجوب زكاة بهيمة الأنعام. فنبدأ بالشرط الأول وهو اشتراط السوم. هل السوم شرط في وجوب زكاة بهيمة الأنعام أم لا؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن السوم شرط في وجوب زكاة بهيمة الأنعام، فلا تجب الزكاة في المعلوفة، وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني أن السوم ليس شرطا في زكاة بهيمة الأنعام، فتجب زكاة بهيمة الأنعام فيها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، سواء كانت سائمة أو معلوفة. المقصود بالسائمة هي التي ترعى العشب والكلى أكثر السنة، هذه هي السائمة. أما غير السائمة فهي المعلوفة. إذن السائمة التي ترعى العشب والكلى أكثر السنة ولا يعلفها صاحبها غالب السنة، أما غير السائمة فهي المعلوفة التي يقوم صاحبها بعلفها. فجمهور الفقهاء على أن السوم شرط في وجوب زكاة بهيمة الأنعام، واستدلوا لذلك بما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس في كتاب أبي بكر رضي الله عنه إليه لما وجهه إلى البحرين، جاء فيه: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. فنص هنا على السائمة، قال في سائمتها. قوله في سائمتها يدل على أن الزكاة إنما تجب في السائمة فقط، ومفهومه أن غير السائمة لا زكاة فيه. واستدلوا كذلك بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. وهذا يدل على اعتبار وصف السوم في وجوب الزكاة. وهذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي وصححه الإمام أحمد. ومن جهة المعنى قالوا إن السائمة قليلة المؤونة لأنها ترعى من الكلأ المباح ومن العشب، فيظهر فيها معنى النماء والفضل. وأما المعلوفة ففيها كلفة ونفقة، وقد تستغرق مؤونة العلف نماءها، والزكاة إنما تجب في المال النام الفاضل. وأما المالكية وهم القائلون بأن السوم ليس شرطا فتجب الزكاة في بهيمة الأنعام سواء كانت سائمة أو معلوفة، فاستدلوا بعموم الأحاديث الواردة في أنصبة الأنعام كقول النبي صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاه، وما جاء في مقادير زكاة الإبل والبقر. قالوا هذه النصوص أوجبت الزكاة في بهيمة الأنعام إذا بلغت النصاب، ولم تجعل العلف مانعا من وجوب الزكاة. وأجابوا عن ما ورد في بعض الأحاديث من ذكر السائمة، قالوا إنما خرج ذلك مخرج الغالب، لأن غالب مواشي العرب كانت ترعى ولا تعلف. وقالوا إن بهيمة الأنعام مال النام في الجملة، والزكاة حق واجب في المال النام، ولا يسقط أصل الزكاة لمجرد وجود المؤونة أو الكلفة. وسبب الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى فهم وصف السوم في الأحاديث، هل هو قيد مؤثر في الحكم بحيث لا تجب الزكاة إلا في السائمة، أم هو وصف خرج مخرج الغالب فلا يمنع وجوب الزكاة في المعلوفة. فالجمهور جعلوا السوم شرطا معتبرا، والمالكية لم يجعلوه شرطا. والأقرب والله أعلم في هذه المسألة أنه شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، وكل كلمة منه لها معناها ولها مدلولها ويحتج بها. أما القول بأن خرجت مخرج الغالب فغير مسلم، وكما ذكرنا أنه من جهة المعنى أن المعنى أيضا يقتضي هذا، لأن السائمة قليلة المؤونة ترعى من العشب والكلأ، فيظهر فيها معنى النماء والفضل. أما المعلومة ففيها كلفة ونفقة، وربما أن نفقة مؤونة العلف تستغرق النمى، وهذا أمر يعرفه أهل المواشي. بعض أهل المواشي يقول إن ما ينفقه من شراء العلف على هذه البهائم أنه يوازي قيمتها، هذا أمر معروف عند أهل المواشي. فالمعنى يقتضي قول الجمهور، وعلى ذلك فنقول الأقرب والله أعلم هو اشتراط السوم في الزكاة. فإذا كانت بهيمة الأنعام سائمة تجب فيها الزكاة، أما إذا كانت غير سائمة يعني معلوفة فلا تجب فيها الزكاة. ولا بد في اعتبار السائمة أن ترعى العشب والكلأ ونحو ذلك مما ينبت من غير الزرع آدمي، أما إذا كانت ترعى ما يزرعه الآدمي فلا تعتبر سائمة. لو كان عند إنسان مزرعة ترعى فيها الإبل أو البقر أو الغنم لا تعتبر سائمة، ولا يقال أنها ترعى العشب أكثر السنة، لأنها ترعى ما ينبته الآدمي. فلا بد إذن لكونها سائمة أن ترعى العشب والكلأ الذي لم يزرعه آدمي، ولا بد أن يكون ذلك أكثر السنة. أما التي ترعى أقل الحول هذه ليس فيها زكاة، بناء على قول الجمهور وهو قول الراجح. كما لو كانت ترعى 5 أشهر ويعرفها صاحبها 7 أشهر هذه لا زكاة فيها. هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. إذا المسألة فيها خلاف بين الجمهور والمالكية، والجمهور يشترطون السوم لوجوب الزكاة، المالكية لا يشترطون، وذكرنا أن القول الراجح هو قول الجمهور وهو اعتبار هذا الشرط، وبناء على ذلك تجب الزكاة في السائمة بهيمة الأنعام ولا تجب في المعلوفة. لكن هنا أنبه إلى مسألة مهمة، وهو أن كلامنا السابق إنما هو في بهيمة الأنعام غير المعدة للتجارة. أما إذا كانت معدة للتجارة فهذه تجب فيها الزكاة مطلقا حتى لو لم تكن سائمة. إنسان مثلا يبيع ويشتري في المواشي تجب عليه الزكاة مطلقا، لا ينظر كونها سائمة أو غير سائمة، لأن هذه تجارة، عروض تجارة، سواء كان يبيع في الإبل أو في البقر أو في الغنم. فإذا كانت معدة للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة ولا ينظر لمسألة كونها سائمة أم لا. أما إذا لم تكن معدة للتجارة وإنما هي معدة للدر والنسل والتسمين فهذه لا تجب الزكاة إلا في السائمة منها، وأما المعلوفة فلا تجب فيها الزكاة. وإذن هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني أن تتخذ للدر والنسل والتسمين، فلو اتخذت للعمل كالتي يعمل عليها قديما في استخراج الماء أو في الحرث أو في الحمل عليها أو في تأجيرها للحمل عليها، هذه يقول الفقهاء أنه لا زكاة فيها، فلا بد لوجوب الزكاة فيها من أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. والشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تبلغ نصابا، فلا بد من اعتبارها نصابا، فإن لم تبلغ نصابا فلا زكاة فيها.
2: شيخنا حفظك الله، بالنسبة للشرط الثالث هذا نريد التفصيل فيه، وهو أن تبلغ نصابا، فهناك نصاب للإبل ونصاب البقر ونصاب الغنم. نبدأ بنصاب الإبل حفظك الله.
3: نصاب الإبل 5 وفيها شاه، فما دون 5 لا تجب فيها الزكاة إلا أن يعدها صاحبها للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة. ثم بعد ذلك في كل 5 شاه، يعني في 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، حتى تبلغ 25، ففيها بنت مخاض. وبنت المخاض هي ما تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية، سميت بذلك لأن أمها في الغالب ماخض أي حامل، إلى أن تبلغ 36، ففيها بنت لبون وهي ما لها سنتان ودخلت الثالثة، سميت بذلك لأن أمها قد وضعت في الغالب فهي ذات لبن. ما بين 25 إلى 36 هذا يسميه الفقهاء الوقص، ولا زكاة فيه، إنما تكون الزكاة فيه لاحقة للفرض الذي قبله رفقا بالمالك. بمعنى أن 25 فيها بنت مخاض، 26 فيها بنت مخاض، 27 فيها بنت مخاض، وهكذا إلى أن تبلغ 35، هذه كلها فيها بنت مخاض. فإذا بلغت 36 هنا تتغير الفريضة فيكون فيها بنت لبون. إلى 46 ففيها حقة، والحقة هي ما لها 3 سنين ودخلت الرابعة، سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب. قد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس في كتاب أبي بكر إليه قال: فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، وفي لفظ عند غيره حقة طروقة الفحل. إذا بلغت 46 فيها حقة. ما بين 36 إلى 46 هذا وقص، ففيه بنت لبون. يعني ما بين 36 37 38 إلى 45 هذه كلها فيها بنت لبون، حتى تبلغ 46 ففيها حقة. إلى 61 فيها جذعة، سميت بذلك لأنها تجذع إذا سقط سنها، ولها 4 سنين ودخلت في 5. والجذعة هي أعلى سن في الزكاة، وما بعدها تسمى ثنية وهي ما لها 5 سنين. إن رضي رب المالك أن يخرج مكان الجذعة الثنية، يعني إن رضي صاحب المال، عندما نقول رب المال يعني صاحب المال، إن رضي صاحب المال أن يخرج مكان الجذعة الثنية جاز ذلك. وبنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة هذه كلها لا تجزئ في الهدي ولا في الأضحية، لكنها تجزئ في الزكاة. إنما يجزئ في الهدي والأضحية ما له 5 سنين فأعلى. لاحظ سبحان الله الفرق، فرق بين الزكاة وبين الهدي والأضحية. فبنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة لا تجزئ في الهدي ولا في الأضحية، لكنها تجزئ في الزكاة. الهدي والأضحية يبدأ مما له 5 سنين فأكثر وتسمى ثنية. وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 ثلاث بنات لابون، وهذه الأنصبة قد جاءت في كتاب أبي بكر رضي الله عنه الذي كتبه لأنس لما وجهه البحرين، وهو كتاب عظيم وفي صحيح البخاري، ولذلك يعني هذه المسائل محل اتفاق بين أهل العلم. إلى 130 فتستقر الفريضة بعد ذلك في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ففي 130 حقة وبنت لبون، وفي 140 حقتان وبنت لبون، وفي 150 ثلاث حقاق، وفي 160 أربع بنات لبون، وفي 170 حقة وثلاث بنات لبون، وفي 180 حقتان وبنت لبون، وفي 190 ثلاث حقاق وبنت لبون، وفي 200 أربع حقاق أو خمس بنات لبون، وهكذا. وهذه كما ذكرت يعني قد جاءت منصوصا عليها في كتاب أبي بكر الذي كتبه لأنس وهو صحيح البخاري، وقد تلقته الأمة بالقبول. ولهذا فإن هذه الأنصبة وهذه المقادير تكاد تكون محل اتفاق بين أهل العلم.
2: هذا بالنسبة للإبل، لكن ماذا عن البقر شيخ؟
3: البقر بأنواعه تجب فيه الزكاة، وسمي البقر بقرا لأنه يبقر الأرض بالحراثة، يعني يشقها. وعلى هذا فالبقر يشمل الجواميس، الجواميس نوع من البقر، لهذا قال ابن منذر أجمعوا على أن حكم الجواميس حكم البقر. تجب الزكاة في البقر إذا بلغت نصابا، وأقل نصاب للبقر 30، لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل 40 مسنة ومن كل 30 تبيعا، أمرني أن آخذ من كل 40 مسنة ومن كل 30 تبيعا. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا. الحديث بمجموعها صحيح وتلقته الأمة بالقبول، بل قال الحافظ بن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ هذا، وأنه النصاب المجتمع عليه فيها. قال: وعلى ذلك مضى جماعة الخلفاء والفقهاء من أهل الرأي والأثر وسائر أمصار المسلمين إلى اليوم الذي جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ما في حديث معاذ. ولاحظ أن الفرق بين الإبل والبقر في الزكاة فرق كبير. نصاب الإبل يبدأ بخمس، بينما نصاب البقر يبدأ بـ30، بينما هما في الهدي والأضحية متساويان، ويجزئ كل واحد منهما عن 7، كما جاء في حديث جابر: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية البدن عن 7 والبقرة عن 7. إذن النصاب هو 30، 30 فيها تبيع وهو ما له سنة، سمي بذلك لأنه يتبع أمه في المسرح وفي المراح ونحو ذلك. وفي 40 مسنة، يعني من 30 إلى 40، في 40 مسنة وهي ما لها سنتان ويقال لها ثنية، إلى أن تبلغ 60 ففيها تبيعان أو تبيعتان، ثم تستقر الفريضة في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. على ذلك يكون في 70 تبيع ومسنة، وفي 80 مسنتان، وفي 90 ثلاثة أتبعة، وهكذا.
2: أحسن الله لكم شيخنا. ماذا عن الغنم حفظكم الله؟
3: الغنم أقل نصاب للغنم هو 40، وعلى ذلك لو كان عند إنسان أقل من 40 من الغنم لا زكاة عليه ما لم يتخذها للتجارة. ويدل لذلك كتاب أبي بكر رضي الله عنه الذي كتبه لأنس قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاه، إلى آخر الحديث. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، فما دون 40 لا تجب فيها الزكاة إلا أن يعدها صاحبها للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة. 40 فيها شاة لها سنة أو جذعة أو جذعة ظأن لها 6 أشهر، فالسن هنا معتبر، إذا كانت من الظأن لا بد أن يكون لها 6 أشهر، وإذا كانت من المعز يكون لها سنة. وفي حتى تبلغ 120 ففيها شاتان، أي أنه من 40 إلى 120 فيها شات واحدة، فإذا بلغت 121 ففيها شاتان، إلى أن تبلغ 201 ففيها 3 شياه، وفي 400 4 شياه، وتستقر الفريضة في كل 100 شاة. ولاحظ هنا الفرق بين 201 و400، كم الفرق بين 201 و400؟ 199، وهذا أعلى وقص في زكاة بهيمة الأنعام. ثم في كل 100 شاة، ففي 400 من الغنم 4 شياه، وفي 500 5 شياه، وفي 600 6 شياه، وفي 1000 10 شياه، وهكذا.
2: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. شيخ حفظك الله، وش حكم إخراج الرديء من المال في زكاة بهيمة الأنعام؟
3: لا يجوز إخراج الرديء من المال في الزكاة عموما، ومنها زكاة بهيمة الأنعام. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قوله سبحانه: ولا تيمموا، يعني لا تقصدوا الخبيث، يعني الرديء من المال، يعني لا تقصدوا الرديء من المال فتخرجونه، فلا يجوز إخراج الرديء من المال. وأيضا لا يجب إخراج النفيس من المال، وإنما يستحب. إذا ما هو الواجب؟ الواجب هو الوسط. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذا إلى اليمن، قال: فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالواجب إذن هو الوسط، إلا إن شاء صاحب المال أن يخرج من النفيس فهذا مستحب، لكن لا يجب عليه ذلك، ولا يخرج الرديء من المال. وقد جاء في كتاب أبي بكر الذي كتبه لأنس: ولا يخرج في الصدقة، يعني في الزكاة، هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. فقوله ولا يخرج هرمة، الهرمة معناها الكبيرة التي سقطت أسنانها، ولا ذات عوار، ذات العوار هي المعيبة، فلا تخرجان في الزكاة لا الهرمة ولا المعيبة لكونهما من رديء المال. فليس الإنسان إذا كان عنده بهيمة الأنعام يذهب ويذهب

0: تيس أنه أقل قيمة أو لمعنى آخر، هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم. فقال بعضهم لا يؤخذ التيس في الزكاة لنقصه وفساد لحمه إلا أن يشاء المصدق، واختلف في تشديد الصاد هل هي مصدق أو المصدق على قولين، فقيل بتخفيف الصاد المصدق أي الساعي بأن يكون جميع المال من جنس التيس فيأخذه، وقيل بتشديد الصاد المصدق أي المالك، فيكون معنى الحديث لا يؤخذ التيس الذي هو فحل الغنم إلا برضا المالك لكونه يحتاج إليه. فهل المقصود بقوله المصدق يعني الساعي بأن يكون جميع المال من جنس التيس فيأخذه، أو أن المقصود أو أن الحديث بلفظ المصدق يعني المالك فيكون معنى الحديث أنه لا يؤخذ التيس الذي هو فحل الغنم إلا برضا المالك؟ الأقرب الله أعلم هو القول الثاني، وهو أن المقصود به المالك وليس الساعي، فيكون الضبط الصحيح المصدق بتشديد الصاد. لهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله اختلف في ضبطه، فالأكثر على أنه بالتشديد والمراد المالك، وهذا اختيار أبي عبيد. وتقدير الحديث لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلا، ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إلا برضا المالك لكونه يحتاج إليه، ففي أخذه بغير اختياره إضرار به. على ذلك يكون استثناء التيس هنا ليس لنقص فيه ولا لفساد لحمه، وإنما لكونه يعتبر من خيار المال لأنه يكون فحل الغنم، فلا يؤخذ إلا برضا المالك. فقوله ولا تيس إذن ليس معطوفا على حرمة وذات عوار باعتبار العيب، فكأنه قال لا يخرج هرمة ولا ذات عوار لكونه من رديء المال، ولا يخرج تيس لكونه من كرام المال لأنه فحل الغنم إلا ما شاء المصدق يعني إلا برضا المالك بطيبة من نفسه. هذا هو المعنى الصحيح للحديث، خلافا لمن يعني جعلها متعاطفة ومعناها واحد، وأن التيس يعني أنه ليس من خيار المال وبل فيه نقص ولحمه أقل من لحم بقية الغنم، يعني هذا المعنى غير مسلم، بل على العكس أنه لا يخرج التيس إلا برضا المالك لكونه نفيسا عند صاحبه وكونه فحل الغنم فلا يؤخذ إلا برضا المالك. هذا هو القول الراجح في معنى الحديث.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. لو أراد صاحب المال أن يعطي الساعي نقدا بدل الماشية، هل يسوغ ذلك ويجوز؟
0: هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فالجمهور على أن زكاة المواشي تخرج منها، زكاة الغنم منها، زكاة الإبل منها، زكاة البقر منها على التفصيل السابق، ولا تدفع قيمتها للساعي. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان في ذلك مصلحة فلا بأس أن تدفع القيمة، فإذا كان رأى الساعي أن هذا فيه مصلحة وأن كونه يأخذ القيمة أنفع الفقراء والمساكين من أن يأخذ المواشي فلا بأس بذلك، لا بأس أن صاحب الماشية يدفع نقدا بدل ما يدفع الماشية نفسها، بشرط أن تكون هذه هي قيمتها السوقية، لابد أن تكون هي قيمتها في السوق، ويحصل الخلل حينما يخفض الساعي القيمة عن قيمة السوق، هذا لا يجوز، لابد أن تقيم في السوق. إذا قال صاحب الماشية أنا أريد أن أدفع نقدا بدل الماشية، على القول الراجح أنه لا بأس، واختاره ابن تيمية وجمع محققين من أهل العلم، إذا رأى الساعي أن في هذا مصلحة لا بأس، لكن بهذا الشرط، بشرط أن يأخذ بمقدار قيمتها في السوق. فمثلا وجب عليه بنت مخاض، فقال أنا أريد أن أعطيك قيمة بنت مخاض، لابد أن تسعر بنت مخاض في السوق كم قيمتها ويعطيه مثلها، أما أن الساعي يقوم يخفض له فليس له ذلك، وهذا لا يجوز، ولا تبرى ذمة المالك بذلك. إذن الأصل أن زكاة بهيمة العام تدفع منها على التفصيل السابق،

0: لكن عندما يريد الساعي أن تدفع قيمتها لمصلحة فلا بأس بناء على القول الراجح، بشرط أن يدفع قيمتها في السوق ولا ينقص من قدر قيمتها في السوق.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أيها الإخوة المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذا المجلس الفقهي المبارك من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. جزاكم الله خير شيخنا الكريم وبارك الله فيكم.
0: اللهم أمين، وشكرا لكم والإخوة المستمعين.
1: شكرا لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام لحسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. الشكر موصول كذلك المسجل هذا اللقاء زميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر، الله يعطيه العافية. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس الفقه، مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورتي الإسراء والكهف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورتي الإسراء والكهف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
2: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
1: يوم لا ظل إلا ظله.
3: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
4: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
5: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
4: عليه الصلاة والسلام.
3: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: مجالس السيرة. لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ يوسف الشويعي من سورتي يوسف والرعد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ يوسف الشويعي من سورتي يوسف والرعد.
1: أكمل الهدي.
2: اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالبيئة ومحافظته عليها. كثيرة هي الآيات القرآنية التي فيها ذكر للبيئة والكون والفلك والطبيعة وغير ذلك. قال الله تعالى: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وأخبر تعالى عن بعض صفات المنافقين والمجرمين فقال: إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال الله تعالى: وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. وحث صلى الله عليه وسلم على الاهتمام بالبيئة والمحافظة على سلامتها ونقائها وبقائها، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. الفسيلة هي النخلة الصغيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. ومنار الأرض علامة الأرض التي تتميز بها حدودها. ويشجع صلى الله عليه وسلم على إعمار الأرض فيقول: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. وقال صلى الله عليه وسلم عن موت الفاجر: العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. ومن شواهد الانسجام مع البيئة قوله صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة وأنها من شعب الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. يتخلى أي يتخذه خلاء لقضاء الحاجة. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: غناك قبل فقرك. المال من زينة الحياة الدنيا التي يجب استثمارها بالطرق المشروعة، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنام الغنى قبل الفقر، لما للمال من أهمية في قضاء حوائج الإنسان وتحقيق مصالحه. فنعمة المال تمكن المسلم من أداء العبادات المالية كالزكاة والصدقات، وتعينه على القيام بواجباته تجاه نفسه وأهله ومجتمعه. ولحفظ هذه النعمة يجب على المسلم الحرص على الكسب الحلال وتجنب كل ما حرمه الله من المعاملات المالية، كما عليه تجنب الإسراف والتبذير، فالمال قوام الحياة والتبذير من صفات الشياطين. وعليه كذلك أداء الزكاة والحقوق المالية الواجبة، فهي تطهير للمال وتنمية له. ومن الحكمة في المال أن يوازن المسلم بين الإنفاق والادخار، فلا يسرف في الإنفاق حتى لا يصل للفقر، ولا يبالغ في الادخار حتى لا يقع في البخل والشح. وعليه أن يعلم أولاده وأهل بيته حسن التصرف في المال، ويعودهم على الادخار والاقتصاد. كما ينبغي للمسلم استثمار ماله في المشاريع النافعة التي تعود بالخير عليه وعلى مجتمعه، والحرص على التصدق والإنفاق في سبيل الله، فالصدقة لا تنقص المال بل تزيده بركة ونماء. وأن يجعل من ماله صدقة جارية تنفعه بعد موته.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورتي الفاتحة والبقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم

الموصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم

آخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم

فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد

الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورتي الفاتحة والبقرة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن. رواه البخاري ومسلم. لا يجوز ظن السوء بالمسلم واتهامه بلا بينة، ولا الكلام بمسائل العلم والشرع بمجرد الظن.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا
6: يا شيخ.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
7: هدايات الحديث الشريف. أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
2: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن.
8: اقرأوا القرآن.
9: اقرأوا القرآن.
10: اقرأوا
9: القرآن. اقرأوا القرآن.
11: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
12: شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 24 دقائق عصرا.
13: إذاعة القرآن الكريم
14: من المملكة العربية السعودية. هدى للمتقين.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح الثنيان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في الحلقة الماضية عن أهم سبب للسعادة، ألا وهو الإيمان والعمل الصالح، وقد دار حول تقريرات للشيخ عبد الرحمن السعدي في ذلك السبب، وذلك في مواضع شتى من آثاره. والحديث ها هنا إكمال لما مضى، وسيكون حول أهم وأشمل ما ربط فيه بين الإيمان والعمل الصالح والسعادة، وذلك في كتابه الماتع الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، حيث ذكر في ذلك الكتاب أسبابا عديدة للسعادة، وصدرها بفصل خصصه للسبب الأعظم لها، ألا وهو الإيمان والعمل الصالح. وقد أخذ ذلك السبب جل بحثه في الأسباب، إذ فصل فيه تفصيلا أفاض فيه بذكر ذلك السبب وذكر أمثلة تؤكد ما قرره في ذلك. قال رحمه الله: وأعظم الأسباب للسعادة والحياة الطيبة وأصلها وأسها هو الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار، وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار. ثم بين رحمه الله سبب ذلك فقال: وسبب ذلك واضح، فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة، معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج وأسباب القلق والهم والأحزان، يتلقون المحابة والمسار بقبول لها وشكر لله عليها واستعمال لها فيما ينفع. فإذا استعملوها على هذا الوجه أحدث لهم من الابتهاج بها والطمع في بقائها وبركتها ورجاء ثواب الشاكرين أمورا عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسرات التي هذه ثمراتها، ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه والصبر الجميل لما ليس لهم منه بد، وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره من المقاومات النافعة والتجارب والقوة، ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب أمور عظيمة تضمحل معها المكاره وتحل محلها المسار والآمال الطيبة والطمع في فضل الله وثوابه، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في الحديث الصحيح أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ثم يعلق الشيخ السعدي على هذا الحديث بقوله: فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يتضاعف غنمه وخيره وثمرات أعماله في كل ما يطرقه من السرور والمكاره، لهذا تجد اثنين تطرقهما نائبة من نوائب الخير أو الشر فيتفاوتان تفاوتا عظيما في تلقيها، وذلك بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمل الصالح. هذا الموصوف بهذين الوصفين، ويعني بهما الإيمان والعمل الصالح، يتلقى الخير والشر بما ذكرناه من الشكر والصبر وما يتبعهما، فيحدث له السرور والابتهاج وزوال الهم والغم والقلق وضيق الصدر وشقاء الحياة، وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار. والآخر، ويعني به عادم الإيمان أو ناقصه، يتلقى المحابة بأشر وبطر وطغيان، فتنحرف أخلاقه ويتلقاها كما تتلقاها البهائم بجشع وهلع. ومع ذلك فإنه غير مستريح القلب، بل مشتته من جهات عديدة، مشتت من جهة خوفه من زوال محبوباته، ومن كثرة المعارضات الناشئة عنها غالبا، ومن جهة أن النفوس لا تقف عند حد، بل لا تزال متشوفة لأمور أخرى قد تحصل وقد لا تحصل، وإن حصلت على الفرض والتقدير فهو أيضا قلق من الجهات المذكورة، ويتلقى المكاره بقلق وجزع وخوف وضجر. فلا تسأل عما يحدث له من شقاء الحياة، ومن الأمراض الفكرية والعصبية، ومن الخوف الذي قد يصل به إلى أسوأ الحالات وأضعف المزعجات، لأنه لا يرجو ثوابا ولا صبر عنده يسليه ويهون عليه. ثم يؤكد الشيخ السعدي رحمه الله ذلك بقوله: وكل هذا مشاهد بالتجربة، ومثل واحد من هذا النوع إذا تدبرته ونزلته على أحوال الناس رأيت الفرق العظيم بين المؤمن العامل بمقتضى إيمانه وبين من لم يكن كذلك، وهو أن الدين يحث غاية الحث على القناعة برزق الله وبما آتى الله العباد من فضله وكرمه المتنوع. فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحوه من الأعراض التي كل أحد عرضة لها، فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله له تجده قرير العين، لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدر له، ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه، وربما زادت بهجته وسروره وراحته على من هو متحصل على جميع المطالب الدنيوية إذا لم يؤت القناعة. كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان إذا ابتلي بشيء من الفقر أو فقد بعض المطالب الدنيوية تجده غاية في التعاسة والشقاء. ثم يضرب مثلا لذلك ألا وهو شأن التعامل مع الخوف، فيقول رحمه الله: ومثل آخر، إذا حدثت أسباب الخوف وألمت بالإنسان المزعجات تجد صحيح الإيمان ثابت القلب مطمئن النفس متمكنا من تدبيره وتسييره لهذا الأمر الذي دهمه بما في وسعه من فكر وقول وعمل، قد وطن نفسه لهذا المزعج الملم. وهذه أحوال تريح الإنسان وتثبت فؤاده. كما تجد فاقد الإيمان بعكس هذه الحال إذا وقعت المخاوف انزعج لها ضميره وتوترت أعصابه وتشتتت أفكاره وداخله الخوف والرعب واجتمع عليه الخوف الخارجي والقلق الباطني الذي لا يمكن التعبير عن كنهه. وهذا النوع من الناس إن لم يحصل لهم بعض الأسباب الطبيعية التي تحتاج إلى تمرين كثير انهارت قواهم وتوترت أعصابهم، وذلك لفقد الإيمان الذي يحمل على الصبر خصوصا في المحال الحرجة والأحوال المحزنة المزعجة. فالبر والمؤمن والكافر يشتركان في جلب السعادة الاكتسابية وفي الغريزة التي تلطف المخاوف وتهونها، ولكن يتميز المؤمن بقوة إيمانه وصبره وتوكله على الله واعتماده عليه واحتسابه لثوابه أمورا تزداد بها شجاعته وتخفف عن وطأة الخوف وتهون عليه المصاعب، كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ويحصل لهم من معونة الله ومعيته الخاصة ومدده ما يبعثر المخاوف، قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت هي والتي قبلها حول كون الإيمان والعمل الصالح أعظم الأسباب لنيل السعادة، وذلك من خلال تقريرات عديدة للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح ثنيان.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ معتز الشلوي من سورة المعارج.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ معتز الشلوي من سورة المعارج.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: ذكر سعيد بن المسيب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض فقال: أجلسوني فإني أكره أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وقال مصعب بن عبد الله رحمه الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه.
3: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ نايف السالم من سورة مريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ نايف السالم من سورة مريم.
1: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وأبشروا. رواه البخاري ومسلم. سددوا، الزموا الصواب بلا إفراط ولا تفريط. وأبشروا، افرحوا وأدخلوا الفرح على بعضكم.
2: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونقِ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الدخان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الدخان.
1: خماسية خير مكة بـ500 ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقيا المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك 5 أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
2: الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم أيها الكرام للنشرة المفصلة، استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: صندوق الاستثمارات العامة ويطلق شركة عقارية لإنشاء وجهة ساحلية متكاملة في مدينة الخفجي. انطلاق أعمال ندوة دور القيادات الدينية في مواجهة العنف ضد المرأة بجدة. وزارة الشؤون الإسلامية تنفذ أكثر من 11,000 جولة رقابية ميدانية خلال شهر أغسطس في منطقة الجوف. القوات اليمنية تحرز تقدما ميدانيا جديدا غرب تعز. في التفاصيل، أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم إطلاق شركة ساحل الخليج التطوير العقاري بهدف تطوير وجهة سياحية وسكنية متكاملة على ساحل مدينة الخفجي المطلة على الخليج العربي. وتعتزم الشركة تنفيذ أعمالها عبر جذب المستثمرين المحليين والإقليميين وبالشراكة مع القطاع الخاص الذي يواصل الصندوق تمكين ودعم مشاركته في مشاريعه. اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مشاركتها في معرض موسكو الدولي للكتاب ضمن جناح المملكة وسط إقبال واسع من زوار المعرض الذي استقطب نحو 60,000 زائر وزائرة إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات والمهتمين بالثقافة والمعرفة. وجاءت مشاركة الوزارة امتدادا لجهودها في التعريف برسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش. كما نفذت وزارة الشؤون الإسلامية أكثر من 11,000 جولة رقابية ميدانية خلال شهر أغسطس الماضي، شملت سكاكا ومحافظات القريات وطبرجل ودومة الجندل وصوير، وتهدف الجولات إلى التحقق من سلامة المرافق والالتزام بالأنظمة والتعليمات. نفذت وزارة الشؤون الإسلامية أمس الدورة العلمية الرابعة للدعاة والأئمة والخطباء في كلية المنورة بمدينة مباسا بمشاركة نحو 100 داعية وإمام وخطيب وطالب علم بهدف تأهيلهم بالعلم الشرعي الصحيح وتعزيز معارفهم في ضوء الكتاب والسنة وفق منهج الوسطية والاعتدال. وتتضمن الدورة التي تستمر 4 أيام شرح كتاب 40 النووية وعددا من المحاضرات العلمية والدعوية التي تقام في عدد من الجوامع بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من برامجها وتعزيز أثرها العلمي والدعوي في المجتمع الكيني. انطلقت اليوم في جدة أعمال ندوة دور القيادات الدينية في مواجهة العنف ضد المرأة التي ينظمها مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والمتخصصين والقيادات الدينية. واستهلت الندوة أعمالها باستعراض مجموعة من الأبحاث والدراسات العلمية التي تناولت 4 محاور رئيسة شملت مفهوم العنف وأسبابه وصوره والمرجعيات الشرعية وتصحيح المفاهيم المغلوطة والمقاربات المجتمعية والمؤسسية والإعلامية والدولية، إلى جانب دور القيادات الدينية في الوقاية من العنف ومعالجته. أحرزت القوات المسلحة اليمنية تقدما ميدانيا جديدا غرب تعز، حيث سيطرت على جبل كورة ونقطة أمنية تابعة لميليشيا الحوثي في منطقة الكدحة عقب مواجهات عنيفة ليلية بين الجانبين. وفي محافظة البيضاء شنت القوات اليمنية 13 غارة استهدفت مواقع وتجمعات وآليات حوثية، من بينها منصة لإطلاق الصواريخ في مديريات شرية وذي ناعم والبيضاء والسوادية. استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال ووسط قطاع غزة، وإلى ذلك أصيب 3 صيادين فلسطينيين برصاص الاحتلال أثناء عملهم اليوم في بحر مدينة غزة. قتل 11 شخصا وأصيب 5 آخرون إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت بلدة كفر رمان في جنوب لبنان فجر اليوم. واستهدفت الغارات مبنى سكنيا مؤلفا من 3 طوابق في محيط مستديرة البلدة، ما أدى إلى تدميره بالكامل. وتشهد مناطق جنوب لبنان تصعيدا عسكريا إسرائيليا متواصلا يترافق مع غارات جوية واستهدافات مكثفة، ما أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى. في الخبر الأخير، تسبب ثوران بركان أناك كراكاتو في أندونيسيا في تعليق الرحلات الجوية بـ8 مطارات، مما أثر في أكثر من 1500 رحلة ونحو 170 ألف مسافر، فيما امتدت تداعيات الرماد البركاني إلى الدراسة وأنشطة الصيد. ختما لهذه النشرة مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة عقارية لإنشاء وجهة ساحلية متكاملة في مدينة الخفجي. انطلاق أعمال ندوة دور القيادات الدينية في مواجهة العنف ضد المرأة بجدة. وزارة الشؤون الإسلامية تنفذ أكثر من 11,000 جولة رقابية ميدانية خلال شهر أغسطس الماضي في منطقة الجوف. القوات اليمنية تحرز تقدما ميدانيا جديدا غرب تعز. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، قدمت لحضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم. تقبلوا تحية محرريها محمد المالكي وأحمد المطيري، وعلى تنفيذها بدر الزهراني، ومعكم على قراءتها إبراهيم الشايع. شكرا للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: نهتدي بهديه. نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
4: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. أخرجه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال أنس: قال أبي: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. أخرجه البخاري. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: هذا المال. وربما قال سفيان: قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجه البخاري.
5: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند الواحدة ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
6: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
7: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا.
5: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
8: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
9: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
5: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10:00
10: إذاعة القرآن الكريم
11: من المملكة العربية السعودية هدى للعالمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
1: سؤال على الهاتف.
2: وما

0: سؤال على الهاتف.
1: مساك الله بالخير يا شيخ.
2: يا هلا ومسهلا
3: يا شيخ. انا عندي ثلاث اسئله.
4: ناخذ اول اتصال معنا في هذه الحلقه من الاخ عبد الحميد.
0: سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجله صوتيا والنصيه على الواتساب رقم
6: 011-40-52-999.
0: سؤال على الهاتف، برنامج يصل السائل بمجموعة من العلماء الأفاضل.
7: سؤال على الهاتف.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم سؤال على الهاتف. باسمكم جميعا والكرام نسعد كثيرا بالترحيب ضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك، معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: وأنتم أخي بارك الله فيكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا، وأن يلهمنا فيه السداد، وأن يعيننا على خدمة إخواننا وأخواتنا.
8: اللهم أمين. نسعد أيها الكرام بإيصال هذه الحلقة عبر فريق العمل من أشراف العام الزميل فيحان أسبيعي، في استقبال المكالمات عبد الرحمن الحوطي، في الإعداد محمد الشمري، وفي التقديم عبد الرزاق العليوي، وفي الإخراج عبد المحسن السران. شيخنا الكريم، هذا أحد المستمعين الكرام يقول: تفوتني بعض المرات صلاة الفجر ولا أشعر بألم كبير، فما هو التوجيه أحسن الله إليكم حتى نوقد جذوة الإيمان في قلوبنا ونتحسر على فوات مثل هذه الفرائض العظيمة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أخي، إذا فاتتك صلاة الفجر فأكثر الاستغفار، فإن مما يحرق الشيطان الاستغفار. ورد أن الشيطان قال: أهلك بني آدم بالذنوب، وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، يعني بالتوحيد وبالاستغفار. وأنت تستطيع أن تقرن التوحيد والاستغفار في جملة واحدة، فتقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وتكررها، فإن ذلك مما ينقي قلبك من درن الذنوب، ومما يحييه، ومما يغيظ الشيطان.
8: نعم، الله يسلمكم شيخنا الكريم. معنا أم حسام من الدمام، تفضل يا أم حسام.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: والسلام ورحمة الله وبركاته.
9: يا شيخ، أنا أبغى أسألك عن الجمعية، هذا اللي تتجمع كل شهر وتزيد واحد، يعني مثلا تكون 10,000 وتروح واحد منها لمدة 10 شهور، إيش الحكم فيها؟
2: لا بأس، طيبة، هذه تعين الإنسان على الادخار.
8: الله يسلمكم معالي شيخنا الكريم. لازلنا وإياكم أحبتي في الله نتواصل في برنامجكم سؤال على الهاتف. نسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية من خلال هاتف البرنامج 011-405-2999، ومن خلال التغريدة الخاصة بالبرنامج الموجودة في حساب إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية على منصة إكس. شيخنا الكريم يقول هذا المستمع أن أخاه يعاني من الوسواس، وأنه يقوم بتصوير وضوئه بالجوال من أجل أن يراجعه بعد نهاية الوضوء ولا يعيده مرة أخرى، فما حكم هذا الفعل، وهل يعد من الابتداع في الدين؟
2: ليس هذا من الابتداع في الدين، بل هذا من علاج المرض الناتج عن الوسواس القهري. يا إخواني، الوسواس القهري مرض يحتاج إلى علاج، وأطباؤنا النفسيون الملتزمون الحمد لله يعرفون هذا المرض ويعالجونه ويشيرون عليه بالآراء الشرعية. يا إخواني، يا الشيطان يقف للإنسان المتدين بالمرصاد، يعمل أعمالا تجعله يتضايق من العبادة، تصير العبادة عليه شاقة. إن كان في الوضوء تجد يجلس يغسل نصف ساعة ساعة، وإن كان في تكبيرة الإحرام تجده يتوقف دقيقة أو نحو من ذلك لا يستطيع أن ينطقها، وإن كان في الفاتحة أو في التشهد أو في غير ذلك فهو مثل هذا، وإن كان في غسل الجنابة فله وقفة أيضا مثل ذلك. فيا إخواني، هذا ابتلاء من الشيطان وله علاج بالحمد لله تعالى عند الأطباء، وله أيضا علاج عند الشرعيين يعينونه. فالآن يا إخواني، مثلا الذين يبتلون بالطلاق نقول له خلاص ترى ما عاد يقع طلاقك أبدا، لو تزلم في المسجد ما دمت موسوس ما تطلق زوجتك إلا بإخراج صك. وإن كان في الوضوء نقول له يا أخي خل أمك خل أختك خل أخوك يقف أمامك ويقول خلاص غسلت الوجه خلاص، أيهما أوثق، هذا المرأة الصالحة والرجل الصالح اللي راجبك أو إبليس؟
8: لأن
2: هذا الرجل الصالح يقول خلاص يا أخي أنت وضيت، وإبليس يقول لا لا لا ما خلصت أعد. فمن تقدم؟ فمثل هذه الأشياء يا أخي ينبغي لك أن تعرفها وستستعين بها. وقضية التصوير هذه أيضا من الأشياء التي تعين الإنسان على الشسمة على إتمام الوضوء، لأن الإنسان يشوف نفسه غاسل الوجه ويشوف نفسه غاسل اليدين خلاص ما عادهم في حاجة يعيد. فهي من الأشياء التي تنفع الإنسان. وكذلك في عدد الركعات، بعض الناس الآن يصور صلاة بعدد الركعات من أجل أن لا يزيد، لأن ما يصلي صلاة إلا ويزيد فيها وينقص. نعم،
8: الله يحسنكم شيخنا الكريم. شيخنا، بعد وفاة الوالدين هل يغلق باب البر أم هناك إن شاء الله يعني مجال لبرهم أحسن الله ليكم؟
2: هناك مجال كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فسأله مثل هذا السؤال، قال إن أبواي ماتا فهل بقي من برهما شيء أبرهما به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، الدعاء لهما والاستغفار لهما، هذه اثنتين، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما ثلاثة، وإكرام صديقهما أربعة، وإنفاذ عهدهما من بعدهما خمسة.
8: الله يسلمكم شيخ الكريم، يغفر لنا ولوالدينا. أيضا سؤالك الآخر الاختصارين.
10: نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: السلام ورحمة الله وبركاته.
10: الله يحييك ويبارك فيكم.
2: أختصارين رجل ما هو بمرأة.
8: اي نعم، الله يحييك ما شاء الله تبارك
10: الله يبارك فيك وجزاكم الله خير يا شيخنا. بس انا عندي اربع اسئله. السؤال الاول، هل يجوز قراءه القران من الجوال من غير وضوء؟
2: نعم، يجوز قراءه القران من الجوال ومن الايباد بدون وضوء. لماذا؟ لانك لا تمس المصحف، بينك وبين المصحف الشاشه.
8: جميل. سؤالك الثاني يا سيرين.
10: نعم، السؤال الثاني، ما حكم التصدق بالفوائد الربوية؟
2: التخلص منها بطريق التصدق، وليس التصدق، تخلص منها، هذا طريق مشروع للتخلص من الفوائد الربوية. أن الإنسان يدفعها في مجالات خير يتخلص منها. نعم،
8: سؤالك الثالث يا سيرين.
10: السؤال الثالث، هل يجوز ترديد الأذان من الجوال أو التلفاز أو الإذاعة؟
2: طيب، هذا لو أذن الجوال في الضحى يا شيخ سيرين بتردد؟
10: إيه،
2: وتقول حي على الصلاة، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بتروح للمسجد الضحى؟ ما تروح المسجد. ولذلك الجوال إذا أذن للوقت، مثل الحرم أذل للوقت، أو مثل الجامع الكبير في الرياض أذل للوقت، فأنت تتابع. أما إذا أذن لغير الوقت فلا يتابع،
10: تمام نعم تمام. وشيخنا بارك الله فيكم، السؤال الرابع، عندنا في البلد إذا توفي واحد الناس يجتمعون ويوزعون المصحف، كل شخص جزء من القرآن،
2: أي.
10: ثم يقرؤون حتى تتم الختمة، فهل يجوز ذلك؟ ثم يهدون الثواب للميت، هل يجوز ذلك ولا ما يجوز؟
2: هذا يفعلون الشوافع، والإمام الشافعي يحبذ القراءة في مثل هذه الأمور، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا اشتهر عن أحد من الصحابة، لكن بما أنه قرآن وقراءة والقراءة عبادة، يعني نأمرهم فقط أن يستفيدوا من القراءة في التدبر، وفي لو كان في واحد حضر يبين لهم تفسير بعض الآيات، طيب هذا جيد.
8: نعم، السلام عليكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا هذا سؤال من أحد المستمعين الكرام، يقول أشاهد بعض الشباب يلبسون بعض البناطيل القصيرة التي تظهر أفخاذهم، فهل يجوز هذا الفعل؟
2: ما يجوز ظهور الأفخاذ، ما يجوز، الفخذ عورة. ولهذا يا أخي ينبغي للشباب المسلم أن يكون لهم سمت وشعار غير شعار غير المسلمين، المسلم وغير المسلمين يكشفون عن هذه وربما يزيدون عليها، لكن المسلم ينبغي له أن يضمن ستر عورته من السرة إلى الركبة. نعم،
8: أحسن عليكم شيخنا الكريم. شيخنا بما يتعلق أيضا بالسترة للمصلي، هل هي واجبة؟
2: النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليستتر، من هنا قال العلماء إن السترة واجبة، وبعضهم يرى أن الأمر للاستحباب، والسترة هذه التي يضعها الإنسان من أجل أن لا يمر بينه وبينها أحد فيقطع عليه صلاته ويشغله، فإذا وضعها الإنسان فإنه يحصن نفسه، وكذلك لو لم يكن لديه سترة يستتر إلى عمود أو إلى كرتون المصاحف هذا الذي يكون في المساجد ونحو ذلك. نعم
8: نعم، أحسن عليكم شيخنا الكريم. الشيخنا أيضا هذا سؤال من أحد المستمعين الكرام، يقول في سؤاله شيخنا أنه يخرج عند الساعة 9 صباحا إلى صلاة الجمعة، فهل يعد هذا من المبكرين الموعدين بالأجر، بأن كل خطوة له أجر سنة صيامها وقيامها؟
2: إن شاء الله أن على خير عظيم، وهؤلاء من المبكرين، لكن الآن نحن نشاهد أن المساجد ما تفتح، غالبية المساجد ما تفتح إلا الساعة 10:30 تقريبا، عرفت، إلا مساجد الحرمين وقبة وهذه الأشياء، وإلا غالبية المساجد ما تفتح إلا قبل الأذان بساعة ونص أو نحو ذلك، فهذا الرجل الذي يبكر يرجى له خير، وإن كان الإمام مالك يرى أن الرواح بعد الزوال، يرى أن الساعات تبدأ بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من راح في الساعة الأولى، والرواح إنما يكون بعد الزوال، والذي قبل الزوال غدو. نعم
8: نعم، الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا هذا أحد المستمعات الكرامات بعثت بسؤالها، تقول أنني أجلس مع بعض الأخوات ويكون هناك حديث يعني في غيبة بعض أخواتنا، فماذا يجب علي تجاههم جزاكم الله خيرا؟
2: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فإن كان الحديث ما فيه شيء مثل راحة فلانة وفلانة بتعرس وفلانة شارت لها جميص ثوب زواج بكذا وفلانة، يعني من الأشياء، فهذه ليست من الغيبة، لأن الغيبة النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها ذكرك أخاك بما يكره، أنك تتحدث عن حديث يكرهه ولو كان موجودا عندك ما حسيت ولا تكلمت فيه، هذه هي الغيبة المذمومة. نعم
8: الله يسلمكم شيخ الكريم. معنا عبد العزيز من رياض، تفضل يا عبد العزيز.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الشيخ.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
11: شيخنا جزاك الله خير، للأسف يعني نشوف في المساجد كثير من الناس، نراهم في المساجد وقت الصلاة يتجشع ويتثاءب بصوت عالي ومرتفع، والبعض يعني يسمع يعني من الصف الثاني والثالث. نصيحتك يا شيخ والطريقة في التعامل مع هؤلاء.
2: أما يا إخواني، التجشع فهو مصدر روائح كريهة، ولا ينبغي للإنسان أن يؤذي جيرانه في المسجد فضلا عن الجيران البعيدين. لكن المسجد، أنت الآن في المسجد وفي الصلاة وهذا جارك وتؤذيه بمثل الروائح هذه الكريهة، تجد

0: ينتبه عليه، كل مجلس له مدة ينبه عليه من أجل أن ينتبه الناس لهذا الشيء الذي يؤذي إخوانهم.
1: نعم، أسأل عليكم شيخ الكريم.
2: جزاك الله خير شيخ. لدي سؤال ثاني يا شيخ جزاك الله خير.
0: نعم.
2: إذا غاب الموظف عن العمل وقام الزملاء بعمله يعني بأكمل وجه باتفاق معهم بدون أن يعلم المدير، هل هذا في شيء معالي الشيخ؟
0: والله يا أخي هذا يرجع للإدارة، هذا إخلال بعمل. إن كان لشخص شو اسمه الموظف اللي غايب أثر فهو ما بالشك إنه لا يجوز، وإن لم يكن له أثر فالمرجع مدير الإدارة.
2: أحسن الله عليك يا شيخ. وآخر سؤال معالي الشيخ بخصوص الوكيل لما تأخذ منه سيارة جديدة.
0: نعم.
2: يقول يعني تحت الضمان 100,000 كيلو أو مدة مثلا 3 سنوات أو 5 سنوات، فكثير من يعني البعض للأسف يقوم يفصل العداد بحيث أنه عشان ما توصل 100,000 خلال السنوات هذه تحت الضمان.
0: أي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، ويقول في البيع البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. يا إخواني الناس الآن يسألون عن الكثرة ولا يسألون عن البركة، ولما نزعت البركة من أرزاقهم أثر ذلك في أخلاقهم وأخلاق أهل بيتهم. تجد كثيرا من الأسر عندهم فلوس الآن ولكن في بيتهم طواحين شحناء ومشاكل، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. والله يا إخواني الواحد أحيانا ما يسلم على أمه، والبنت ما تسلم على أبوها، والأخت وهي أختها كلهن مطلقات وقعدات في البيت الثنتين وكل واحدة ما تسلم على الثانية. هذه مشاكل، والسبب يا إخواني دخول المعاصي. رب العالمين يقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الشيطان يا إخواني هو الذي يحرش بين الناس، الشيطان هو الذي يفسد النعم. انظروا وتأملوا بارك الله فيكم في هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. نعم.
1: الله يجزاكم شيخنا الكريم. الله يجزاك خير، شكرا جزيلا لك أخي الفاضل. شيخنا أيضا هذا سؤال من أحد مستمعين الكرام، يقول ما صحة هذا الحديث المنسوب لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله؟
0: هذا يا أخي الذي في ذهني أنه من أقوال الصحابة وأنه لعلماء الصحابة، ولكن نبحث عنه أيضا. فشهادة أن لا إله إلا الله يا إخواني هي أصل الإيمان وأفضل الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 70 من الإيمان. فلا إله إلا الله يا إخواني أصل الإيمان وأفضل الأعمال، ولا إله إلا الله من كان آخر كلامه دخل الجنة. نعم.
1: نعم. أحسن عليكم مع الشيخ الكريم. أنا عبد الله، تفضل يا عبد الله من الرياض.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. عندي 3 أسئلة شيخنا الله يحفظكم.
1: الأول.
3: طيب. السؤال الأول شيخ، ما حكم طلاق المكره وخاصة إذا كان الإكراه من قبل أحد والديه؟
0: يا إخواني طلاق المكره ما يقع، لكن هل الآن الإكراه يقع بالكلام ولا يقع بالفعل الموصل للوفاة أو للضرر البالغ؟ أنا أحيانا نمت طلق ولا منسوي ويقول إنه إكراه، هذا مو بإكراه يا إخواني. الإكراه أن ينالك شيء لا تحتمله من الأذى في بدنك، فهمت، في نفسك، هذا الإكراه. وإذا وقع الإكراه لم

0: لم يقع الطلاق، لا يقع طلاق المشرة أبدا، لكن بس أهم شيء ما هو حدود الإكراه؟ هذا الأمر الأول يا إخواني اللي ينبغي التنبيه عليه. الأمر الثاني إن الإنسان لو جاءه شيء يعتقد إنه إكراه يوري، يعني يجيب لغة يعني يفهم بعض من الناس منها الطلاق وهو ما يفهم، لا يريد منها الطلاق. لو قالوا له لازم تطلق لازم تطلق، قال هي طالق أبوك مش تبون، هي طالق، وهو ما يقصد هي هي، يقصد مرأة في ذهنه، مرأة في ذهنه أخته ولا عمته مطلقة يقصدها، وحينئذ لا يقع الطلاق لأنه لم ينوي هي المرأة هذه أو امرأة أخرى أو يقول طارق وياكل اللام مع الراء.
1: صحيح.
0: أي نعم، يظهرها بحيث يشتبه عليهم ويخلص نفسه. نعم
1: نعم، الله يسلمكم شيخ الكريم. شيخنا، هل من البر بالوالدين إذا أجبروا ابنهم على تطليق زوجته وهي طيبة ولم يبدر منها ما يخل بالدين والشرف؟
0: هو يا أخي الإنسان يتصرف ويجوز الكذب حينئذ. واحد من الإخوان قالت له أما بش اسمه طلقها ولا والله ما عاد أبيك ولا استقبلك في البيت ولا بيش، قال بس أبوس جعلها في دار الجريس ما في أغلى عندي في هالدنيا منت ولا شيء ولا طلق. راح راح راح يوم راح ويجي بعد العشاء معه بزران أطفاله،
1: ماشي.
0: يوم جاء معه يصيحون عند جدتهم يا أمي أبوي بيطل زمنا، يا أمي أبوي بيطل بيطلعنا من البيت، يا أبوي شافت الأطفال شو اسمه يصيحون قال خلاص لا عاد تطل ما تطل فحن انت يا بزرانك خلاص تعالوا
1: وخرج
0: نجا من
1: الحمد لله. الحمد لله، الله يجمع القلوب على خير. شيخنا أيضا معنا سؤال من أخينا عبد الرحيم، تفضل يا عبد الرحيم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم يا شيخنا، عندي سؤال أو أكثر من سؤال. السؤال الأول ما معنى حسن الظن بالله تبارك وتعالى، وهل حسن الظن بالله والأدب مع الله تعالى هما شيئان واحدان أم هما شيئان مختلفان؟
1: طيب تفضل مع الشيخ.
0: حسن الظن بالله أن يظن الإنسان النواميس الشرعية التي أعلنها الله تعالى أنها حق وأنها حاصلة، فيظن مثلا النصر للمؤمنين وأن الله لن يخذل أولياءه وينصر عليهم أعداءه نصرا مستمرا، هذا من حسن الظن بالله. من حسن الظن بالله تعالى أن إذا دعا لحاجته أن يحسن الظن بأن الله سيستجيب له أو يعوضه خيرا مما لم يحصل له بهذا الدعاء، هذا من حسن الظن بالله. أما الأدب مع الله فهو أن يتأدب الإنسان في طلبه من الله، أن يتأدب في يعني فهمه للقرآن، في قراءته للقرآن، في دعائه ومع دعاء لربه جل وعلا، فيكون بينه وبين ربه حسن أدب. يعني بعض الحريم الآن يمر على أنا عنده جهل يقول يا ربي أنا ما بي منك لا ترجع زوجي، ما بي منك خير هذا ما تدري وش الخيرات فيه. قلت يا بنت الحلال اطلبي إن كان في خير إن الله يرجع، قالت لا هذا ما يحس الأدب معه.
1: الله
0: يا بنتي يعلم مصالحك، ثقي بالله واطلبي عملا يعني يقدره الله لك يكون فيه خير لك في دنياك وفي أخراك. نعم.
1: الله يحسن إليكم معالي شيخنا الكريم ويبارك فيكم وفي علمكم وينفع بكم الإسلام والمسلمين في ختام هذا البرنامج المبارك.
0: وأنا في نهاية هذا الحديث معكم أدعو الله تعالى لي ولكم فأقول اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا، اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ واصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذن الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل معاطر الدعاء لضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك مع الشيخ الدكتور عبد الله ابن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة. اللهم فقهنا بالدين، اللهم أمين. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: سؤال على الهاتف. على الهاتف. نسعد باستقبال رسائلكم المسجلة صوتيا والنصية على الواتساب رقم 011-40-52-999. سؤال على الهاتف. وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة إبراهيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعدكم وعد الحق إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة إبراهيم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن، شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام برنامج يتناول بالشرح والإيضاح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن،
2: مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: خماسية خير مكة بخمسمائة ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقي المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك خمسة أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة الأعلى وحتى سورة الناس.

كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة الأعلى وحتى سورة الناس.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الحجر.
3: فأسر بأهلك

يذكر الله عن الملائكة أنهم أمروا لوطًا عليه السلام أن يسري بأهله بعد مضي جانب من الليل، وأن يمشي لوطٌ وراءهم ليكون أحفظ لهم، وقالوا: إذا سمعتم الصيحة بالقوم فلا تلتفتوا إليهم، وذروهم فيما حل بهم من العذاب والنكال، وامضوا حيث تؤمرون.

0: ثم بين الله تعالى أنه أخبر لوطًا عليه السلام وأعلمه أن هؤلاء مستأصلون بالهلاك عن آخرهم وقت الصباح.
1: وجاء أهل المدينة يستبشرون.
0: ولما علم قوم لوط بمجيء أضيافه وصباحة وجوههم جاءوا مستبشرين بهم فرحين.

حين دخل هؤلاء الأضياف على لوط عليه السلام لم يعرفهم، فبعثت امرأته عجوز السوء إلى قومها فأعلمتهم بأضيافه، فأقبلوا يهرعون إليه من كل مكان، فأغلق لوط دونهم الباب، فجعلوا يحاولون كسر الباب، ولوط عليه السلام يدافعهم ويمانعهم ويقول: اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. وقول لوط عليه السلام هذا إنما قاله قبل أن يعلم أنهم من الملائكة، كما في سياق سورة هود. وأما هاهنا فتقدم ذكر أنهم رسل الله، ثم عطف بذكر

0: حاجته لهم، ولكن الواو لا تقتضي الترتيب، لا سيما إذا دل دليل على خلافه.
1: قالوا أولم ننهك عن العالمين.
0: لم يقبل قوم لوط كلام نبيهم لهم، بل قالوا مجيبين له: أوما نهيناك يا لوط أن تضيف

لما قدم قوم لوط مهرولين فرحين بأضيافه دافعهم لوط عليه السلام على الباب طويلا وناشدهم بقوله: هؤلاء البنات هن أطهر لكم، إرشادا منه لهم إلى ما خلق لهم ربهم من الفروج المباحة، وقومه غافلون عما يراد بهم. ولهذا أقسم الله تعالى بحياة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنهم لفي سكرتهم وضلالهم يتمادون ويلعبون. وفي هذا تشريف عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقسم الله عز وجل بحياة أحد غيره.

0: سجيل.
1: أخبر تعالى أن الصيحة أخذت قوم لوط، فجاءهم صوت قاصف عند طلوع الشمس، ورفع بلادهم إلى عنان السماء، ثم قلبها وجعل عاليها سافلها، وأمطر عليها حجارة قوية شديدة متحجرة، فأهلكهم الله عز وجل ولم يبق منهم أحداً.

0: يخبر الله عز وجل أن آثار هذه النقم ظاهرة على تلك البلاد لمن تأمل ذلك وتوسمه بعين بصره وبصيرته.
1: وإن

0: الله تعالى أن قرية سدوم التي أصابها القلب الصوري والمعنوي والقذف بالحجارة حتى صارت بحيرة منتنة خبيثة هي بطريق واضح مطروق إلى اليوم.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي الرحمن والواقعة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي الرحمن والواقعة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رحب بها وقال: مرحبا بابنتي. رواه البخاري ومسلم.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: أذكار المساء.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة المؤمنون.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.

الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس.

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله.

الأسف بعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا

ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا

أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكفرنا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة المؤمنون.
1: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: تسليما.
1: صلوا عليه،
2: صلوا عليه،
1: صلوا عليه.
3: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي وولدي ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم ارزقني حبك. اللهم فكما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا، وأسألك اللهم نعيما لا ينفد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا اللهم علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وأسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغيب. وأسألك اللهم القصد في الفقر والغنى. وأسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. وأسألك اللهم الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. وأعوذ بك اللهم من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم إني أسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك. اللهم جمل أمورنا ما أحييتنا، وعافنا ما أبقيتنا، وبارك لنا فيما خولتنا، واحفظ لنا ما أوليتنا.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا استووا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر
0: الله أكبر
1: سبحان الله وبحمده.

0: أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: السلام عليكم ورحمة الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: تستمعون الآن إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الباري بن عواض الثبيتي.
3: الحمد لله، الحمد لله الذي جعل العلم طريقا إلى الجنة، أحمده سبحانه وأشكره، له الفضل والمنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مصدر كل خير ونعمة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، هادينا إلى الهدى والسنة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، منارات العلم ومصابيح العزة. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بأجل وصية، تقوى الله، وصى الله بها الأولين والآخرين، وخلدها في كتابه المبين لعظم شأنها وجلالة قدرها وعظيم أثرها. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فمن حققها نجا، ومن لازمها ارتقى، ومن فرط فيها ضل وهوى. مع إشراقة عام دراسي جديد، تهيأت دور العلم لاستقبال الطلاب والطالبات، أمل الأمة وبناة المستقبل. وكان أول ما نزل من الوحي: اقرأ باسم ربك، لأن بناء الإيمان والإنسان الصالح يبدأ من العلم. فبالعلم يعرف الطالب ربه، ويفهم دينه، ويميز بين الحق والباطل، والنافع والضار، ويزداد به إيمانًا وخشية، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكل علم نافع تقوم به حياة الناس، وتحفظ به مصالحهم، ويخدم الإنسان والوطن والأمة، فهو ميدان من ميادين الخير، وإذا صحت فيه النية عظم أجره وطاب سعيه وصار أثره أجراً ممتدًّا. والمعلم هو القلب النابض في مسيرة التعليم، يتجاوز عمله نقل المعلومات وإنهاء المقررات إلى رسالة أسمى وأبقى، يزكي النفوس، يغرس القيم، يوقظ الهمم، يقوي صلة الطلاب بخالقهم ورازقهم، ويقوى أثر هذه الرسالة بإخلاص النية لله، واستشعار شرف الوظيفة وجلال المهمة. فرب كلمة علم بها جاهلاً، أو قيمة غرسها في ناشئ، ورب توجيه أعان به حائراً، ورب موقف انتشل به طالباً من هم أو عثرة. والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أخرجه مسلم. ومن سعادة المعلم وفخره في الدنيا أن يرى ثمرة غرسه يوماً في ميادين الحياة، طبيبا يداوي ويخدم وطنه، ومهندسا يشيد العمران، وموظفا يؤدي الأمانة، وعالما يعلم ويوجه أمته. وتلك الثمار اليانعة من أجمل ما يبقى للمعلم من أثر في دنياه، ناهيك عن الأجر الممتد في آخرته. والمعلم راقي الخصال كريم السجال، يتحرى العدل بين طلابه، يرحمهم، يصبر عليهم، يجعل الرفق رفيقه، فالرفق يفتح القلوب ويزين الأمور. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم. وأنت أيها المعلم قدوة لطلابك في خلقك وسلوكك، فعيونهم ترقبك، وقد يكون أثر الفعل في نفوسهم أبلغ من أثر القول. ونهيب بالمجتمع بفئاته ومؤسساته ووسائل إعلامه وشخصياته المؤثرة أن يعلي شأن العلم ويجل مقام المعلم مربي الأجيال وصانع المستقبل. ثم يأتي دورك أيها الطالب، فهذه الجهود التي تبذل والإمكانات التي تهيأ والمدارس والجامعات التي تشيد كلها من أجلك، فالآمال معقودة عليك، وبعلمك وعملك يبنى الوطن وترتقي الأمة. فاستشعر قيمة العلم واغتنم أيامه، واجعل منه ركيزة تزكي نفسك وتهذب بها خلقك، وانهل من معين العلم والمعرفة معتزًا بدينك، واثقًا بهويتك، ساميًا بخلقك، راسخ المبادئ. ومن أجمل ثمار العلم ما يظهر أثره على صاحبه، والمتعلم حقًا من جمع المعرفة وظهر أثرها في خلقه وسلوكه. ولا يكتمل أثر العلم حين يملأ الذهن، بالمعلومات، ثم لا يظهر في حسن الخلق والسلوك. ومن أجميل أخلاق الطالب أن يعرف لمعلمه قدره، ويحفظ له مكانته، ويتأدب معه، فإن توقير المعلم من توقير العلم وحسن الأدب. وللصحبة أثر كبير في مسيرة الطالب، فالصاحب الصالح الجاد يرفع الهمة، ويعين على الخير، ويذكر عند الغفلة، ويشجع على الجد والمثابرة. وفي المقابل قد تكون بعض الصحبة سبباً في إضاعة الوقت وإضعاف العزيمة وصرف الطالب عن غايته. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا لا ينتهي عدده، وأشكره شكرًا لا ينفد مدده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ربًّا عظيمًا جل في الخلق مجده، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، نبيًّا كريمًا طاب في العالمين حمده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ما أشرقت شمسٌ وما أظلم ليلٌ وما تعاقب في الكون مدُّه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. واليوم غدت التقنية جزءًا من حياتنا وتعليمنا، وفتحت أبوابًا واسعةً للتعلم، وأصبحت رفيقًا مهمًا في مسيرة الطالب والمعلم. والعاقل يحسن تسخيرها والانتفاع بها، يعرف مواطن الفائدة فيسلكها، ومواطن الضرر فيتجنبها، ينتفع بالعلوم والمعارف من غير أن يفقد هويته أو يتخلى عن مبادئه، ويتثبت مما يقرأ ويسمع، يميز بين المعرفة النافعة والمعلومة المضللة، ويقدم للناس في ساحة التقنية صورة مشرقة عن دينه ووطنه وأمته بعلمه وخلقه. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ألا فصلِّ وسلِّموا على خير خلق الله محمد بن عبد الله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه عدد ما ذكره الذاكرون، وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون، وصل اللهم عليه في الأولين والآخرين، وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارزُقنا شفاعته وحسن اتباعه، واجعلنا من أهل سنته السائرين على هديه، وارض اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بعفوك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأصلح أحوالهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى. اللهم احفظ ديار المسلمين وكلهم في فلسطين وفي كل مكان مؤيداً ونصيراً وظهيراً. اللهم من أرادنا وأراد بلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره، رد كيده في نحره. اللهم احفظ أمن هذه البلاد، مأرز الإيمان ومهوى أفئدة المسلمين، احفظها من كل سوء، أدم عليها نعمة الأمن والاستقرار، احفظ جنودها، حصن حدودها، واردد عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين، وعمم الخير والرخاء والسعادة في جميع أوطان المسلمين، وألبسها ثوب الأمن والاستقرار. اللهم أصلح قلوبنا وزك نفوسنا واهدنا سواء السبيل. اللهم اجعل سعينا في رضاك، وتقبل منا واغفر لنا وارحمنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، ووفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: استمعتم إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الباري بن عواض الثبيتي.
2: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد

0: من وحي النبوة
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، والذي نفس أبي القاسم بيده ليأرزن الإيمان إلى بين هذين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بدأ غريبا، حيث خرج وسط الجهل وطرح عادات الجاهلية فاستغربه الناس، وسيعود غريبا كما بدأ، حيث انتشار الجهل ورجوع الناس إلى عادات الجاهلية، وأن الجنة جزاء أولئك الغرباء، وهم المسلمون الذين قلوا في أول الإسلام وسيقلون في آخره، وإنما خصهم لصبرهم على أذية الكفار وأهل الابتداع. وفي رواية قالوا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس، فيكونون على الدين الحق والسنة الصحيحة بعد أن أفسد الناس السنن والشرائع وبدلوها. ثم أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بربه الذي يملك روحه وحياته على أن الإيمان ينضم ويجتمع ويرجع إلى ما بين المسجد الحرام والمسجد النبوي، كما تعود الحية إلى جحرها إذا راعها شيء، فكذلك يعود الإسلام إليهما مرة أخرى. وهذه إشارة إلى أن المؤمنين يفرون إليهما وقاية من الفتن وخوفا على الدين.
0: من وحي النبوة.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الأنعام.
1: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم لا تخزنا يوم القيامة، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة الصفات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة الصفات.
1: حديث قدسي. قدسي.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أخرجه مسلم.
1: حديث قدسي. قدسي.
3: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: يا رب، سبحانك، سبحان من إذا سئل أعطى، سبحان من إذا دعي أجاب، سبحان ولي كل نعمة ورب كل فضيل، فسبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد يا رب، حمدا خالدا مع خلودك، لك الحمد يا مولاي، حمدا باقيا مع بقائك، لك الحمد يا سيدي حمدا لا كفاء له إلا عفوك، لك الحمد يا رازقي حمدا لا جزاء له إلا رضاك. والحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله الأزلي الأبدي، لا إله إلا الله القادر القوي، لا إله إلا الله الجواد الكريم الغني، لا إله إلا الله، حسبي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله القوي فلا يغلب، سبحان الله القادر فلا يقهر، سبحان الله عدد ما خلق وملء ما خلق، سبحان الله عدد كل شيء وعدد ما أحصى كتابه، سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد يا خالق المخلوقين ورازق المرزوقين، كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وسلطانك الدائم العظيم. لك الحمد يا من لا يحمد في كل حال غيره، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لك الحمد يا من رزق كل حي عليه ومصير كل شيء عليه، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العزيز القوي المتين، لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله يوم يقوم الأشهاد لرب العالمين. إلهي، أنت الغياث عند الدعوة، وأنت الولي في النعمة، إن داهمتني البلايا تحصنت بلا إله إلا الله، وإن فاجأتني الرزايا دفعتها بلا إله إلا الله، وإن أحاط بي الأعداء توقيت بلا إله إلا الله، وإن استذلني أهل البغي تعززت بلا إله إلا الله، وإن تراكمت علينا الهموم وصبرت بلا إله إلا الله، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: خير ما قلت والنبيون قبلي لا إله إلا الله. اللهم لا خير إلا وأنت مصدره، ولا جود إلا منك أوله وآخره، عم خيرك كل الكائنات، وغمر جهدك كل كائن يا كريم، عمت بركاتك كل الكائنات، ومس كرمك كل كائن يا كريم، افتقرت لأنعمك كل الكائنات، وطمع في إحسانك كل كائن يا كريم، فأي نعمائك تعد وأي آلائك تحصى، تعالت نعمتك عن العد وتعالت آلاؤك عن الحصر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اللهم اجعلنا من أهل المعروف ومن الآمرين، واجعلنا من أهل الخير ومن الساعين فيه. اللهم ما كان لنا حلالا فزدنا منه وقودنا إليه، وما كان علينا حراما وفيه نقمتك فاحجبنا.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة يونس.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم،

والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

منازل وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم

كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله

من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين.

الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات

عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن

ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون

أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه؟

ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض

رحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناه

في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال

به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم

آن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون

كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن

فضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة يونس.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
3: شرح عمدة الأحكام
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10:00 صباحا.
2: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
2: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
4: وقرآن الفجر.
2: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
4: من محراب صلاة الفجر.
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
3: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة تشرف بمتابعتكم من البرنامج اليومي نور على الدرب. باسمكم جميعا أيها الكرام، نسعد كثيرا بالترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
2: أهلا وسهلا بكم الأخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
1: شيخنا الكريم، هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: هل يجوز تغيير صيغة الحديث اللهم أنت ربي وأنا عبدك إلى الغائب اللهم أنت ربه وهو عبدك ليصيبه الأجر وجزاكم الله خيرا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسألة تختلف باختلاف نوع الدعاء أو الذكر، ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الأذكار والأدعية التعبدية، وهي المأثورة التي وردت بألفاظ مخصوصة وفضائل مخصوصة. فالأصل في هذا النوع من الأذكار التوقيف، فالمسلم عليه أن يأتي بها كما وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام دون تغيير لألفاظها أو صياغها، إذا أراد أن يتحصل على الفضيلة الخاصة المترتبة عليها. من أمثلة ذلك سيد الاستغفار، وكذلك أذكار الصباح والمساء، وكذلك أذكار النوم، وكذلك التسبيحات والأذكار الواردة بعد الصلوات. والأذكار هذه بعضها مقيد بأحوال أو أوقات معينة، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له، أي للبراء: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، والجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فإن مت على الفطرة، قال: واجعلهن آخر ما تقول. البراء رضي الله عنه قام بترديدها، يقول: رددتها على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: فلما بلغت آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسول، قال عليه الصلاة والسلام: لا، قال: ونبيك الذي أرسلت. فدل ذلك على أن الألفاظ الواردة في الأذكار المأثورة لها اعتبارها الشرعي، وأن الأولى المحافظة عليها. كذلك الصفة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الحديث: إذا أتيت مضجعك فتوضأ أولا وضوءك للصلاة، يعني يتوضأ أولا إذا أراد أن يتحصل على هذا الأجر. ثم قال: اضطجع على شقك الأيمن، وهذا أيضا صفة يفعلها عند النوم وعند ذكره لهذا الدعاء. ثم وضح له النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال البراء: آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، ونبهه وقال: ونبيك. فهذا يدل على أن الألفاظ مطلوبة في مثل هذه الأذكار. وبناء على ذلك فلا يشرع تغيير مثلا سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، إلى اللهم أنت ربه لا إله إلا أنت خلقته وهو عبدك، بقصد تحصيل الفضل الخاص الوارد في الحديث، لأن هذا الذكر ورد بصيغة معينة، والفضيلة المخصوصة إنما ثبتت لمن قاله كما علمه النبي عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني الدعاء المطلق للغير، يعني إذا لم يقصد الذكر المأثور بعينه وإنما قصد الدعاء للغير بمعناه، أي بمعنى هذا الذكر، فهذا باب واسع. فلو قال الإنسان اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم أنت ربه وهو عبدك، اللهم تب عليه وأصلح شأنه، فهذا من الدعاء المطلق الجائز ولا حرج فيه إذا كان المعنى صحيحا. لكن لا يقال إن هذا هو سيد الاستغفار الوارد في السنة، ولا أن له الفضل الخاص المعلق بسيد الاستغفار. وأما القسم الثالث الأدعية العامة الواردة في القرآن والسنة، الأدعية العامة التي ليست أذكارا مقيدة بوقت أو حال أو فضل مخصوص، فإنه يجوز الدعاء بها للغير وتغيير الضمائر فيها بحسب المقصود. فمثلا إذا دعا الإنسان لنفسه قال رب اغفر لي ولوالدي، وإذا دعا لغيره قال اللهم اغفر له ولوالديه، كذلك لو قال اللهم عافني واعف عني ثم دعا لأهلي فقال اللهم عافهم واعف عنهم، فهذا كله من الدعاء المطلق الجائز. أما آيات القرآن فإن كانت تتلى على أنها قرآن فلا يجوز تغيير ألفاظها ولا ضمائرها، أما إذا استعمل معناها في الدعاء فلا حرج في الدعاء بمضمونها للغير. فمثلا جاء في القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فيجوز أن يدعو لغيره فيقول اللهم آته في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقيه عذاب النار. الخلاصة أن الأذكار المأثورة المقيدة بألفاظ مخصوصة وفضائل مخصوصة تقال كما وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تغير ألفاظها بقصد تحصيل الفضيلة المترتبة عليها، ولا يشرع تغيير سيد الاستغفار إلى صيغة الغائب بقصد نيل فضله الخاص. ونقول يجوز الدعاء للغير بمعاني هذه الأدعية والأذكار على وجه الدعاء المطلق، وكذلك يجوز تغيير الضمائر والأفراد والجمع في الدعاء المطلق بحسب المقصود. وأما القرآن يحافظ على ألفاظه عند التلاوة، أما الدعاء بمعاني آياته للغير فنقول بأنه جائز. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤالي يقول ما هي أفضل الأعمال الصالحة التي يصل أجرها للوالد المتوفى وجزاكم الله خيرا؟
2: سئل النبي عليه الصلاة والسلام عندما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد وفاتهما؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فالصلاة عليهما يدخل فيها الدعاء وصلاة الجنازة وكل ما يأتي في معنى الصلاة، ومن أهم المعاني الصلاة، ولذلك جاء في قوله تعالى في هذا المعنى أي بمعنى الصلاة في قوله تعالى وصلي عليهم أي أدعو لهم. ولذلك الصلاة على الوالدين الدعاء لهما بالمغفرة والرحمة، والاستغفار لهما هو طلب المغفرة لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، إنفاذ الوصايا إذا أوصوا بشيء. وهذا الحديث فيه دلالة واضحة على ما يبر به العبد لوالديه بعد وفاتهما، فلذلك نقول ونفصل في هذا الأمر أنه ينتفع الوالد المتوفى بعد موته بأمور وهي التي دلت عليها النصوص الشرعية وهي ما جاءت في الكتاب والسنة. أولا الدعاء والاستغفار، وهذا من أعظم ما ينفع الميت وأيسره أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به، ثم قال أو ولد صالح يدعو له. والحديث في مسلم: فكلما أكثر الولد من الدعاء والاستغفار لوالديه كان ذلك من أعظم البر بعد موتهما. الأمر الثاني الصدقة عنهما. ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. فتجوز الصدقة عن الميت سواء كانت بإطعام الطعام للمحتاجين أو سقيا الماء أو المساهمة في وجوه البر والخير. أيضا الحج والعمرة عنهما إذا كان أحدهما الوالد أو الوالدة قد مات ولم يحج حجة الإسلام مع استطاعته، أو أراد الولد أن يتطوع بالحج أو العمرة عنهما بعد وفاتهما، فلا حرج في ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن سأله عن الحج عن أبيه: حج عن أبيك واعتمر. أيضا قضاء ما وجب عليه من نذر أو دين أو حقوق مالية ثابتة في ذمته، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فدين الله أحق أن يقضى، ونفس المؤمن معلق بدينه حتى يقضى عنه. إذا كان عليه دين يقضى عنه الدين، هذا من البر. أيضا صلة أرحام وأصدقاء الوالد وإكرام من كان يحبهما، وهذا من أعظم البر بعد الوفاة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. وأيضا من ذلك تنفيذ الوصية المشروعة، إذا أوصى بأمر مشروع لا يخالف الشرع استحب أيضا أن تنفذ الوصية. ولو سأل سائل ما الأفضل بينها، نقول إذا سئل عن أفضل ما يصل إلى الوالد المتوفى فنقول: الدعاء والاستغفار له، الصدقة عنه، قضاء الديون والحقوق الواجبة، والحج والعمرة عنهم بعد أداء الفريضة عن النفس، وصلة الرحم وإكرام أصدقاء والديه. هذه هي الأمور التي يتقرب بها العبد ويصل بها والديه بعد وفاتهما. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا، ماذا عن سقي الماء كذلك؟ هل هو من الأعمال الصالحة التي يهدى ثوابها للمتوفى؟
2: نعم، هذا يدخل في باب الصدقة كما جاء في الحديث الذي ذكرنا، عندما سأل الرجل النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فتصدق عنها؟ قال: نعم. فهذا باب واسع في الصدقة. ومن ذلك ما ذكرتم أن من الصدقة الماء، وهو من أفضل الصدقات، فالمسلم يحرص عليه، لكن لا يكون ذلك بالإسراف، لأن البعض ربما يسرف في سقي الماء، وربما الناس لا يشربون هذا الماء أو يعبثون به، ولا يكون هذا الماء يصرف إلى أناس يستحقون هذا الماء، إنما يكون لمن يحتاج إلى هذا الماء، وخاصة في الطرق وفي الأماكن التي يشتد فيها الحاجة ويقل فيها الماء، فلا شك أن هذا هو الأفضل. والمقصود أنه كلما كان الماء فيه نفع للناس هذا لا شك أنه أفضل، لكن إذا كان هذا يتعدى إلى الإسراف، وهذا يحصل أحيانا أن البعض يأخذون قوارير الماء ويشربون جزءا منها ويرمونها، وهو يعرف أن هذا المكان لا يحسنون استخدام الماء، فلا يصلح أن يتصدق بالماء، فربما يكون هذا المكان أحوج إلى صدقة أخرى، وهكذا. فالمقصود أن الماء من أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى بالصدقة، سواء عن نفسه أو عن والديه. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤالي يقول: دار نقاش بيني وبين صديق لي حول مسألة أين الله، وقلت له إن الله تعالى في السماء، إلا أنه قال إن الله مع الجميع وفي كل مكان، وتصح عبادته في أي مكان دون تحديد وجهة. أحتاج لتوضيح هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.
2: هذه المسألة من مسائل العقيدة العظيمة التي دل عليها الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، مستو على عرشه، بائن من خلقه مع إحاطته سبحانه بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا، والأدلة كثيرة سواء في الكتاب أو السنة ما يدل على علو الله سبحانه وتعالى. وجاء في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وفي قوله تعالى آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. فهذه النصوص تدل على علو الله تعالى وفوقيته على خلقه. هناك نصوص أخرى كلها تدل على هذا المعنى. وجاء في السنة كما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الجارية فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام أعتقها فإنها مؤمنة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع أنه رفع إصبعه إلى السماء ثم قال اللهم اشهد اللهم اشهد، وكان صلى الله عليه وسلم إذا دعا رفع يديه إلى السماء. فالمعنى في أن الله في السماء المقصود أن الله فوق السماوات على عرشه عال على خلقه، وليس المراد أن السماوات تحيط به أو تحوي سبحانه، فالله أعظم من كل شيء. ولذلك قال مالك بن أنس رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، ثم قال والسؤال عنه بدعة. وقال عبد الله بن المبارك نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماوات على العرش بائن من خلقه. وفي قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم ليس بمعنى المعية أن الله بذاته في كل مكان، فإن هذا مخالف للنصوص الكثيرة الدالة على علوه سبحانه، بل المعنى المعية عند أهل السنة معية العلم والإحاطة والسمع والبصر والنصرة والتأييد بحسب السياق. فالله فوق عرشه وهو مع عباده بعلمه وإحاطته وقدرته، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم. وأما من يقول الله في كل مكان، هذه العبارة مجملة والأولى تركها وعدم إطلاقها، لأن ظاهر هذه العبارة باطل إذا نظرنا إليها، فإنه يقتضي أن الله حال في جميع الأماكن، وهذا مخالف لما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. والصواب أن يقال الله تعالى فوق سماواته مستو على عرشه وهو مع خلقه بعلمه وإحاطته وسمعه. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من أحد المستمعين الكرام، يقول لقد غضبت على أحد أبنائي ذات مرة وقلت له حرام علي ألا أكلمك، ولكنني بعد ذلك تراجعت وكلمته، فماذا يجب علي أن أفعل الآن وجزاكم الله خيرا؟
2: إذا حرم الرجل على نفسه شيئا حلالا فحكمه حكم اليمين، فإن حنث فعليه كفارة يمين، وذلك لقول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، ثم قال سبحانه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل الله تعالى تحريم الحلال يمينا. وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جيء عنده بطعام فتنحى رجل فقال إني حرمته أن لا أكل هذا الطعام، فقال إذن فكل وكفر عن يمينك، ثم تلا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وجاء أيضا بالحديث عائشة رضي الله عنها، وأيضا جاء عن جابر بن زيد وسعيد بن جبير وغيره من الصحابة والتابعين ما نص على أن الحرام يمين، يعني إذا حرم أمرا فإنه يكفر عن يمينه. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الحرام يكفر، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا السائل إذا كان قصد إنشاء تحريم حقيقي فهذا لا يجعل المباح حراما، يعني هو الكلام أن لا يتكلم مع ابنه، لأن التحليل والتحريم حق لله سبحانه، ولكن نقول يلزمه أيضا حكم اليمين، يلزمه حكم اليمين على الراجح من قول أهل العلم، وكفارة اليمين كما جاء في قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فعليه أن يكلم ابنه، وعليه أن يكفر عن يمينه. نعم،
1: أحسن الله ليكم شيخنا الكريم. مستمعينا الكرام، بهذه الإجابة الطيبة المباركة نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب للرقم 0534 700 700. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: تدبر.

0: ذنبا.
1: ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر.

0: من ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به فلم ينتفع ابتري بالاشتغال بما يضره. وإذا أعرض الإنسان عن الوحي الذي تلاه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ابتلي باتباع وحي الشيطان. فتأمل قوله سبحانه وتعالى عن اليهود لما نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم:
1: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان.
0: وهي سنة ماضية في كل معرض ومستبدل.

0: تدبر. الصبر عند المصيبة. الصبر من أعظم الفضائل في الإسلام، وهو عند المصائب دليل قوة الإيمان وحسن الظن بالله تعالى. الإنسان معرض في حياته للابتلاءات والمصائب. يقول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقد جعل الله الصبر وسيلة للراحة النفسية والثواب العظيم. الصبر حبس النفس عن الجزع والسخط، والتحمل بقلب راض بقضاء الله وقدره، وهو أنواع، وأعظمها الصبر عند الصدمة الأولى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. تتجلى أهمية الصبر في الإسلام بأنه طاعة لله تعالى. قال الله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. والصبر دليل على قوة الإيمان، فالمؤمن يؤمن بأن كل شيء بقدر الله فيرضى ويصبر، وأنه سبب لمغفرة الذنوب ورفعة الدرجات. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. ومما يعين العبد على التحلي بالصبر عند المصيبة الاستعانة بالله والدعاء، مثل قول: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وتذكر ثواب الصابرين، كما في قوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب، لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. ومما يعين على التحلي بالصبر عند المصيبة التفكر في حكمة الابتلاء، فقد يكون الابتلاء تمحيصا للذنوب أو رفعا للدرجات، كما أن في الصبر اقتداء بالأنبياء والصالحين، كصبر النبي أيوب عليه السلام وصبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على فقد أحبابه. وقد ورد أن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. فالمؤمن يبتلى على قدر دينه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة عسير على موجات الإف إم النماص 90.1 السودة 90.5 تهامة قحطان 97.7 بني عمرو 92 على موجات الإف إم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورة التوبة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورة التوبة.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: خلق الأمانة. الأمانة خلق ثابت في النفس يحمل صاحبه على أداء كل ما ائتمنه الله عليه من فرائض العبادات كالصيام والصلاة والزكاة وما للعباد من الحقوق والواجبات، فكل ما يؤتمن عليه المرء من أموال وحرم وأسرار فهو أمانة. وأدلة هذا الأصل الخلقي كثيرة في الكتاب والسنة، فمن الآيات قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقوله جل شأنه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن الأحاديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصا فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. رواه أحمد وغيره بسند جيد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: اقرأ القرآن
6: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم غدا عند 4:20 عصرا
7: من برامجنا في إذاعة القرآن.
1: حلقة النور
8: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم الأربعاء عند 3:00
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: مجالس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس
1: الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة وهذا الدرس الطيب المبارك والمجلس الفقهي المبارك مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. في بداية هذا الدرس وهذا المجلس المبارك نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
3: حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم، ونسعد متابعتكم لنا في هذه الحلقات المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. مستمعينا الكرام حياكم الله، وما زلنا معكم أيها الإخوة في كتاب الزكاة. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال: ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة إجمالا؟
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة: أولا السائمة من بهيمة الأنعام، ثانيا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ثالثا النقدان وهما الذهب والفضة وما في حكمهما، رابعا عروض التجارة. هذه الأموال الأربع هي الأموال التي تجب فيها الزكاة، وتحت كل قسم تفاصيل وأحكام كثيرة.
2: نعم، نبدأ شيخنا حفظك الله بالقسم الأول اللي هو زكاة بهيمة الأنعام، وشروط وجوب الزكاة فيها.
3: أولا بهيمة الأنعام هي الأزواج الثمانية التي ذكرها الله تعالى في سورة الأنعام، ثمانية أزواج من الإبل اثنين يعني الذكر والأنثى، ومن البقر اثنين يعني الذكر والأنثى، ومن الظأن اثنين الذكر والأنثى، ومن المعز اثنين الذكر والأنثى. فهذه ثمانية أزواج، هذه تسمى بهيمة الأنعام. هل تجب الزكاة في بهيمة الأنعام مطلقا سائمة كانت أو معلوفة، أو أنها تختص بنوع منها؟ هذا يقودنا إلى معرفة شروط وجوب زكاة بهيمة الأنعام. فنبدأ بالشرط الأول وهو اشتراط السوم. هل السوم شرط في وجوب زكاة بهيمة الأنعام أم لا؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن السوم شرط في وجوب زكاة بهيمة الأنعام، فلا تجب الزكاة في المعلوفة، وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني أن السوم ليس شرطا في زكاة بهيمة الأنعام، فتجب زكاة بهيمة الأنعام فيها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، سواء كانت سائمة أو معلوفة. المقصود بالسائمة هي التي ترعى العشب والكلى أكثر السنة، هذه هي السائمة. أما غير السائمة فهي المعلوفة. إذن السائمة التي ترعى العشب والكلى أكثر السنة ولا يعلفها صاحبها غالب السنة، أما غير السائمة فهي المعلوفة التي يقوم صاحبها بعلفها. فجمهور الفقهاء على أن السوم شرط في وجوب زكاة بهيمة الأنعام، واستدلوا لذلك بما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس في كتاب أبي بكر رضي الله عنه إليه لما وجهه إلى البحرين، جاء فيه: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. فنص هنا على السائمة، قال في سائمتها، قوله في سائمتها يدل على أن الزكاة إنما تجب في السائمة فقط، ومفهومه أن غير السائمة لا زكاة فيه. واستدلوا كذلك بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. وهذا يدل على اعتبار وصف السوم في وجوب الزكاة. وهذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي وصححه الإمام أحمد. ومن جهة المعنى قالوا إن السائمة قليلة المؤونة لأنها ترعى من الكلأ المباح ومن العشب، فيظهر فيها معنى النماء والفضل. وأما المعلوفة ففيها كلفة ونفقة، وقد تستغرق مؤونة العلف نماءها، والزكاة إنما تجب في المال النام الفاضل. وأما المالكية هم القائلون بأن السوم ليس شرطا فتجب الزكاة في بهيمة الأنعام سواء كانت سائمة أو معلوفة، فاستدلوا بعموم الأحاديث الواردة في أنصبة الأنعام كقول النبي صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاه، وما جاء في مقادير زكاة الإبل والبقر. قالوا هذه النصوص أوجبت الزكاة في بهيمة الأنعام إذا بلغت النصاب، ولم تجعل العلف مانعا من وجوب الزكاة. وأجابوا عن ما ورد في بعض الأحاديث من ذكر السائمة، قالوا إنما خرج ذلك مخرج الغالب، لأن غالب مواشي العرب كانت ترعى ولا تعلف. وقالوا إن بهيمة الأنعام مال النام في الجملة، والزكاة حق واجب في المال النام، ولا يسقط أصل الزكاة لمجرد وجود المؤونة أو الكلفة. وسبب الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى فهم وصف السوم في الأحاديث، هل هو قيد مؤثر في الحكم بحيث لا تجب الزكاة إلا في السائمة، أم هو وصف خرج مخرج الغالب فلا يمنع وجوب الزكاة في المعلوفة. فالجمهور جعلوا السوم شرطا معتبرا، والمالكية لم يجعلوه شرطا. والأقرب والله أعلم في هذه المسألة أنه شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، وكل كلمة منه لها معناها ولها مدلولها ويحتج بها. أما القول بأن خرجت مخرج الغالب فغير مسلم، وكما ذكرنا أنه من جهة المعنى أن المعنى أيضا يقتضي هذا، لأن السائمة قليلة المؤونة ترعى من العشب والكلأ، فيظهر فيها معنى النماء والفضل. أما المعلومة ففيها كلفة ونفقة، وربما أن نفقة أو مؤونة العلف تستغرق النمى، وهذا أمر يعرفه أهل المواشي. بعض أهل المواشي يقول إن ما ينفقه من شراء العلف على هذه البهائم أنه يوازي قيمتها، هذا أمر معروف عند أهل المواشي. فالمعنى يقتضي قول الجمهور، وعلى ذلك فنقول الأقرب والله أعلم هو اشتراط السوم في الزكاة. فإذا كانت بهيمة الأنعام سائمة تجب فيها الزكاة، أما إذا كانت غير سائمة يعني معلوفة فلا تجب فيها الزكاة. ولا بد في اعتبار السائمة أن ترعى العشب والكلأ ونحو ذلك مما ينبت من غير الزرع آدمي، أما إذا كانت ترعى ما يزرعه الآدمي فلا تعتبر سائمة. لو كان عند إنسان مزرعة ترعى فيها الإبل أو البقر أو الغنم لا تعتبر سائمة، ولا يقال أنها ترعى العشب أكثر السنة، لأنها ترعى ما ينبته الآدمي. فلا بد إذن لكونها سائمة أن ترعى العشب والكلى الذي لم يزرعه آدمي، ولا بد أن يكون ذلك أكثر السنة. أما التي ترعى أقل الحول هذه ليس فيها زكاة، بناء على قول الجمهور وهو قول الراجح. كما لو كانت ترعى 5 أشهر ويعرفها صاحبها 7 أشهر هذه لا زكاة فيها. هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. إذا المسألة فيها خلاف بين الجمهور والمالكية، والجمهور يشترطون السوم لوجوب الزكاة، المالكية لا يشترطون، وذكرنا أن القول الراجح هو قول الجمهور وهو اعتبار هذا الشرط، وبناء على ذلك تجب الزكاة في السائمة بهيمة الأنعام ولا تجب في المعلوفة. لكن هنا أنبه إلى مسألة مهمة، وهو أن كلامنا السابق إنما هو في بهيمة الأنعام غير المعدة للتجارة. أما إذا كانت معدة للتجارة فهذه تجب فيها الزكاة مطلقا حتى لو لم تكن سائمة. إنسان مثلا يبيع ويشتري في المواشي تجب عليه الزكاة مطلقا، لا ينظر لكونها سائمة أو غير سائمة، لأن هذه تجارة، عروض تجارة، سواء كان يبيع في الإبل أو في البقر أو في الغنم. فإذا كانت معدة للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة ولا ينظر لمسألة كونها سائمة أم لا. أما إذا لم تكن معدة للتجارة وإنما هي معدة للدر والنسل والتسمين فهذه لا تجب الزكاة إلا في السائمة منها، وأما المعلوفة فلا تجب فيها الزكاة. وإذن هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني أن تتخذ للدر والنسل والتسمين، فلو اتخذت للعمل كالتي يعمل عليها قديما في استخراج الماء أو في الحرث أو في الحمل عليها أو في تأجيرها للحمل عليها، هذه يقول الفقهاء أنه لا زكاة فيها، فلا بد لوجوب الزكاة فيها من أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. والشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تبلغ نصابا، فلا بد من اعتبارها نصابا، فإن لم تبلغ نصابا فلا زكاة فيها.
2: شيخنا حفظك الله، بالنسبة للشرط الثالث هذا نريد التفصيل فيه، وهو أن تبلغ نصابا، فهناك نصاب للإبل ونصاب البقر ونصاب الغنم، نبدأ بنصاب الإبل حفظك الله.
3: نصاب الإبل 5 وفيها شاه، فما دون 5 لا تجب فيها الزكاة إلا أن يعدها صاحبها للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة. ثم بعد ذلك في كل 5 شاه، يعني في 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، حتى تبلغ 25، ففيها بنت مخاض. وبنت المخاض هي ما تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية، سميت بذلك لأن أمها في الغالب ماخض أي حامل، إلى أن تبلغ 36، ففيها بنت لبون وهي ما لها سنتان ودخلت الثالثة، سميت بذلك لأن أمها قد وضعت في الغالب فهي ذات لبن. ما بين 25 إلى 36 هذا يسميه الفقهاء الوقص، ولا زكاة فيه، إنما تكون الزكاة فيه لاحقة للفرض الذي قبله رفقا بالمالك. بمعنى أن 25 فيها بنت مخاض، 26 فيها بنت مخاض، 27 فيها بنت مخاض، وهكذا إلى أن تبلغ 35، هذه كلها فيها بنت مخاض. فإذا بلغت 36 هنا تتغير الفريضة فيكون فيها بنت لبون. إلى 46 ففيها حقة، والحقة هي ما لها 3 سنين ودخلت الرابعة، سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب. قد جاء في صحيح البخاري حديث أنس في كتاب أبي بكر إليه قال: فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، وفي لفظ عند غيره حقة طروقة الفحل. إذا بلغت 46 فيها حقة. ما بين 36 إلى 46 هذا وقص، ففيه بنت لبون. يعني ما بين 36 37 38 إلى 45 هذه كلها فيها بنت لبون، حتى تبلغ 46 ففيها حقة. إلى 61 فيها جذعة، سميت بذلك لأنها تجذع إذا سقط سنها، ولها 4 سنين ودخلت في 5. والجذعة هي أعلى سن في الزكاة، وما بعدها تسمى ثنية وهي ما لها 5 سنين. إن رضي رب المالك أن يخرج مكان الجذعة الثنية، يعني إن رضي صاحب المال، عندما نقول رب المال يعني صاحب المال، إن رضي صاحب المال أن يخرج مكان الجذعة الثنية جاز ذلك. وبنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة هذه كلها لا تجزئ في الهدي ولا في الأضحية، لكنها تجزئ في الزكاة. إنما يجزئ في الهدي والأضحية ما له 5 سنين فأعلى. لاحظ سبحان الله الفرق، فرق بين الزكاة وبين الهدي والأضحية. فبنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة لا تجزئ في الهدي ولا في الأضحية، لكنها تجزئ في الزكاة. الهدي والأضحية يبدأ من مما له 5 سنين فأكثر، وتسمى ثنية. وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 ثلاث بنات لبون، وهذه الأنصبة قد جاءت في كتاب أبي بكر رضي الله عنه الذي كتبه لأنس لما وجهه البحرين، وهو كتاب عظيم وفي صحيح البخاري. ولذلك يعني هذه المسائل محل اتفاق بين أهل العلم. إلى 130 فتستقر الفريضة بعد ذلك في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ففي 130 حقة وبنت لبون، وفي 140 حقتان وبنت لبون، وفي 150 ثلاث حقاق، وفي 160 أربع بنات لبون، وفي 170 حقة وثلاث بنات لبون، وفي 180 حقتان وبنت لبون، وفي 190 ثلاث حقاق وبنت لبون، وفي 200 أربع حقاق أو خمس بنات لبون، وهكذا. وهذه كما ذكرت يعني قد جاءت منصوصا عليها في كتاب أبي بكر الذي كتبه لأنس وهو صحيح البخاري، وقد تلقته الأمة بالقبول. ولهذا فإن هذه الأنصبة وهذه المقادير تكاد تكون محل اتفاق بين أهل العلم.
2: هذا بالنسبة للإبل، لكن ماذا عن البقر شيخ؟
3: البقر بأنواعه تجب فيه الزكاة، وسمي البقر بقرا لأنه يبقر الأرض بالحراثة، يعني يشقها. وعلى هذا فالبقر يشمل الجواميس، الجواميس نوع من البقر، لهذا قال ابن منذر أجمعوا على أن حكم الجواميس حكم البقر. تجب الزكاة في البقر إذا بلغت نصابا، وأقل نصاب للبقر 30، لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل 40 مسنة ومن كل 30 تبيعا، أمرني أن آخذ من كل 40 مسنة ومن كل 30 تبيعا. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا. الحديث بمجموعها صحيح وتلقته الأمة بالقبول، بل قال الحافظ بن عبد البر لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ هذا، وأنه النصاب المجتمع عليه فيها. قال وعلى ذلك مضى جماعة الخلفاء والفقهاء من أهل الرأي والأثر وسائر أمصار المسلمين إلى اليوم الذي جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ما في حديث معاذ. ولاحظ أن الفرق بين الإبل والبقر في الزكاة فرق كبير. نصاب الإبل يبدأ بخمس، بينما نصاب البقر يبدأ بـ30، بينما هما في الهدي والأضحية متساويان، ويجزئ كل واحد منهما عن 7، كما جاء في حديث جابر نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية البدن عن 7 والبقرة عن 7. إذن النصاب هو 30، 30 فيها تبيع وهو ما له سنة، سمي بذلك لأنه يتبع أمه في المسرح وفي المراح ونحو ذلك. وفي 40 مسنة، يعني من 30 إلى 40، في 40 مسنة وهي ما لها سنتان ويقال لها ثنية إلى أن تبلغ 60، ففيها تبعان أو تبعتان، ثم تستقر الفريضة في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. على ذلك يكون في 70 تبيع ومسنة، وفي 80 مسنتان، وفي 90 3 أتبعة، وهكذا.
2: أحسن الله لكم شيخنا. ماذا عن الغنم حفظكم الله؟
3: الغنم أقل نصاب للغنم هو 40، وعلى ذلك لو كان عند إنسان أقل من 40 من الغنم لا زكاة عليه ما لم يتخذها للتجارة. ويدل لذلك كتاب أبي بكر رضي الله عنه الذي كتبه لأنس قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة إلى آخر الحديث. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، فما دون 40 لا تجب فيها الزكاة إلا أن يعدها صاحبها للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة. 40 فيها شاة لها سنة أو جذعة أو جذعة ظأن لها 6 أشهر، فالسن هنا معتبر، إذا كانت من الظأن لا بد أن يكون لها 6 أشهر، وإذا كانت من المعز يكون لها سنة. وفي حتى تبلغ 120 ففيها شاتان، أي أنه من 40 إلى 120 فيها شاة واحدة، فإذا بلغت 121 ففيها شاتان، إلى أن تبلغ 201 ففيها 3 شياه، وفي 400 4 شياه، وتستقر الفريضة في كل 100 شاة. ولاحظ هنا الفرق بين 201 و400. كم الفرق بين 201 و400؟ 199، وهذا أعلى وقص في زكاة بهيمة الأنعام. ثم في كل 100 شاة، ففي 400 من الغنم 4 شياه، وفي 500 5 شياه، وفي 600 6 شياه، وفي 1000 10 شياه، وهكذا.
2: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. شيخ حفظك الله، وش حكم إخراج الردي من المال في زكاة بهيمة الأنعام؟
3: لا يجوز إخراج الردي من المال في الزكاة عموما، ومنها زكاة بهيمة الأنعام، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قوله سبحانه: ولا تيمموا، يعني لا تقصدوا الخبيث، يعني الرديء من المال، يعني لا تقصدوا الرديء من المال فتخرجونه، فلا يجوز إخراج الرديء من المال. وأيضا لا يجب إخراج النفيس من المال، وإنما يستحب. إذا ما هو الواجب؟ الواجب هو الوسط، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذا إلى اليمن، قال: فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالواجب إذن هو الوسط، إلا إن شاء صاحب المال أن يخرج من النفيس فهذا مستحب، لكن لا يجب عليه ذلك، ولا يخرج الرديء من المال. وقد جاء في كتاب أبي بكر الذي كتبه لأنس: ولا يخرج في الصدقة، يعني في الزكاة، هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. فقوله ولا يخرج هرمة، الهرمة معناها الكبيرة التي سقطت أسنانها، ولا ذات عوار، ذات العوار هي المعيبة، فلا تخرجان في الزكاة لا الهرمة ولا المعيبة لكونهما من رديء المال. فليس الإنسان إذا كان عنده بهيمة الأنعام يذهب ويأخذ الردي منها ويخرجه زكاة، هذا لا يجوز. ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لستم بآخذيه، لو أعطيتم أنتم، يعني لو كنت مكان هذا الفقير وأعطيت هذا الرديء من المال فلن تقبله إلا على سبيل الإغماض، يعني على سبيل المجاملة. ويعني هنا في كتاب أبي بكر الذي كتبه لأنس قال: لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، هذا يعني معناها واضح، الهرمة الكبيرة والتي سقطت أسنانه، وذات العوار المعيبة لكونها من رديء المال. لكن قوله ولا تيس، يعني لا يؤخذ في الزكاة تيس، هل المقصود يعني أن التيس أنه أقل قيمة أو لمعنى آخر؟ هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم. فقال بعضهم: لا يؤخذ التيس في الزكاة لنقصه وفساد لحمه إلا أن يشاء المصدق. واختلف في تشديد الصاد، هل هي مصدق أو المصدق، على قولين، فقيل بتخفيف الصاد المصدق أي الساعي بأن يكون جميع المال من جنس التيس فيأخذه، وقيل بتشديد الصاد المصدق أي المالك، فيكون معنى الحديث: لا يؤخذ التيس الذي هو فحل الغنم إلا برضا المالك لكونه يحتاج إليه. فهل المقصود بقوله المصدق يعني الساعي بأن يكون جميع المال من جنس التيس فيأخذه، أو أن الحديث بلفظ المصدق يعني المالك، فيكون معنى الحديث أنه لا يؤخذ التيس الذي هو فحل الغنم إلا برضا المالك؟ الأقرب الله أعلم هو القول الثاني، وهو أن المقصود به المالك وليس الساعي، فيكون الضبط الصحيح المصدق بتشديد الصاد. لهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: اختلف في ضبطه، فالأكثر على أنه بالتشديد والمراد المالك، وهذا اختيار أبي عبيد. وتقدير الحديث: لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلا، ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إلا برضا المالك لكونه يحتاج إليه، ففي أخذه بغير اختياره أضرار به. على ذلك يكون استثناء التيس هنا ليس لنقص فيه ولا لفساد لحمه، وإنما لكونه يعتبر من خيار المال لأنه يكون فحل الغنم، فلا يؤخذ إلا برضا المالك. فقوله ولا تيس إذن ليس معطوفا على حرمة وذات عوار باعتبار العيب، فكأنه قال لا يخرج حرمة ولا ذات عوار لكونه من رديء المال، ولا يخرج تيس لكونه من كرام المال لأنه فحل الغنم، إلا ما شاء المصدق يعني إلا برضا المالك بطيبة من نفسه. هذا هو المعنى الصحيح للحديث، خلافا لمن يعني جعلها متعاطفة ومعناها واحد، وأن التيس يعني أنه ليس من خيار المال وبل فيه نقص ولحمه أقل من لحم بقية الغنم، يعني هذا المعنى غير مسلم، بل على العكس أنه لا يخرج التيس إلا برضا المالك لكونه نفيسا عند صاحبه وكونه فحل الغنم فلا يؤخذ إلا برضا المالك. هذا هو القول الراجح في معنى الحديث.
2: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. لو أراد صاحب المال أن يعطي الساعي نقدا بدل الماشية، هل يسوغ ذلك ويجوز؟
3: هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فالجمهور على أن زكاة المواشي تخرج منها، زكاة الغنم منها، زكاة الإبل منها، زكاة البقر منها على التفصيل السابق، ولا تدفع قيمتها للساعي. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان في ذلك مصلحة فلا بأس أن تدفع القيمة، فإذا كان رأى الساعي أن هذا فيه مصلحة وأن كونه يأخذ القيمة أنفع للفقراء والمساكين من أن يأخذ المواشي فلا بأس بذلك، لا بأس أن صاحب الماشية يدفع نقدا بدل ما يدفع الماشية نفسها، بشرط أن تكون هذه هي قيمتها السوقية، لابد أن تكون هي قيمتها في السوق، ويحصل الخلل حينما يخفض الساعي القيمة عن قيمة السوق، هذا لا يجوز، فلابد أن تقيم في السوق. إذا قال صاحب الماشية أنا أريد أن أدفع نقدا بدل الماشية، على القول الراجح أنه لا بأس، واختاره ابن تيمية وجمع محققين من أهل العلم، إذا رأى الساعي أن في هذا مصلحة لا بأس، لكن بهذا الشرط، بشرط أن يأخذ بمقدار قيمتها في السوق. فمثلا وجب عليه بنت مخاض فقال أنا أريد أن أعطيك قيمة بنت مخاض، لابد أن تسعر بنت مخاض في السوق كم قيمتها ويعطيه مثلها، أما أن السعي يقوم يخفض له فليس له ذلك، وهذا لا يجوز، ولا تبرى ذمة المالك بذلك. إذن الأصل أن زكاة بهيمة الأنعام تدفع منها على التفصيل السابق، لكن عندما يريد الساعي أن تدفع قيمتها لمصلحة فلا بأس بنا على القول الراجح، بشرط أن يدفع قيمتها في السوق ولا ينقص من قدر قيمتها في السوق.
2: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أيها الإخوة المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذا المجلس الفقهي المبارك من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. جزاكم الله خير شيخنا الكريم وبارك الله فيكم.
3: اللهم أمين، وشكرا لكم والإخوة المستمعين.
2: شكرا لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام لحسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. الشكر موصول كذلك المسجل هذا اللقاء زميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر، الله يعطيه العافية. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس
1: الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورة الرعد وحتى سورة الحجر.
5: أعوذ بالله من الشيطان

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب.

لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب

آباءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم

بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا

قبل من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال.

ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

بهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورة الرعد وحتى سورة الحجر.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
3: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
2: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام،
3: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
4: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
3: عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن
5: مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: التفسير الفقهي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي.
1: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء من لقاءات التفسير الفقهي أتم فيه بإذن الله تعالى تفسير سورة لقمان. قال الله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ففي الآية أن الأصل لما في الأرض والسماء هو حل الانتفاع به، وكذلك نعم الله على العباد فإن الأصل هو حل الانتفاع بها ما لم يرد دليل بغير ذلك. وفي الآيات تحريم الجدال في الله بغير علم، وفيها وجوب اتباع الوحي في الكتاب والسنة وتحريم تقديم غيرهما عليهما، وفي الآيات تحريم تقديم الآباء فيما يخالف الشرع ومثله تقليد المذاهب والمشايخ فيما يخالف الكتاب والسنة، وبيان أن ذلك من اتباع الشيطان وأن مآل أصحابه إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ففي الآيات الأمر بإخلاص النية والمقصد لله تعالى، وفيها استشعار العبد لمراقبة الله له في عباداته، وهذا من معنى الإحسان. وفي الآيات سعي الإنسان للنجاة والسلامة من الهلاك، وفيها أن الداعي للحق إذا قام بالدعوة لم يتضرر بإعراض الكافرين والفاسقين. وفي الآيات عدم الانتفاع بالحزن، فالحزن لا يدفع مصيبة ولا يستجلب خيرا. وفي الآيات عدم الحزن لوجود عداوة أو كيد من الكافرين للمؤمنين، وفيها أن وجود متع الدنيا عند إنسان لا تعني صحة طريقته ولا سلامة عقيدته، فإن العبرة بالنجاة في يوم الخلود الدائم. ثم قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ففي الآيات أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا ينفع من أشرك في توحيد الألوهية. وفي الآيات عموم ملك الله لكل شيء، وفيها إثبات غنى الله وأنه المحمود على أفعاله وصفاته، وفيها إثبات صفة الكلام لله تعالى، وفيها سعة كلام الله وعظمته، وفيها أن الله يتكلم بما شاء متى شاء سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. ففي الآيات جواز الانتفاع بالليل والنهار والشمس والقمر بأداء الأعمال فيها وإراحة الأبدان وتقدير الآجال ومعرفة التواريخ. وفي الآيات وجوب التفريق بين الحق والباطل، وفيها تحريم صرف الدعاء لغير الله تعالى. وفي الآيات جواز ركوب السفن التي تجري في البحار، ويقاس عليها بقية أنواع المراكب الجوية والبرية. وفي الآيات وجوب شكر الله على نعمه، وفيها مشروعية الصبر على المصائب وأنها من أعظم أسباب الفهم والتدبر. وفي الآيات وجوب إفراد الله بالدعاء في حال الضراء وحال السراء. وفي الآيات تحريم الغدر، ومن أعظمه عدم الوفاء بما عاهد الإنسان ربه عليه. ثم قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده شيئا ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ففي الآيات وجوب تقوى الله تعالى ووجوب الاستعداد ليوم المعاد بفعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات. وفيها أن الوالد لا يحمل من ذنب ولده شيئا وإن كان ينفعه تربيته له، وكذلك لا يجزي ولد عن والده شيئا فلا يحمل شيئا من ذنبه وإن كان قد ينفع أباه بما يقدمه له من عمل صالح في دنياه. ولا ينفي هذا ما ورد من أن من مات له ثلاثة من الولد لم تمسه النار، وأن من أحسن تربية البنات كن له حجابا من النار. وفي الآيات النهي عن الاغترار بالدنيا بحيث تكون غاية مقصود الإنسان، ولا يعني هذا الأمر بترك الاكتساب، لأن من اكتسب ليؤدي عملا ينفعه في آخرته كان مأجورا مثابا. وفي الآيات النهي عن الاغترار بالشيطان ووساوسه. وفي الآيات تحريم ادعاء معرفة وقت الساعة، وفيها كذب الكهنة والعرافين والمنجمين وتحريم تصديقهم وعلم ما في الأرحام قبل نفخ الروح مما لا يعلمه أحد، أما بعد نفخ الروح فإنه يعلمه الملك الموكل به كما في الخبر. والكسب الوارد في الآية يشمل الأمور الدينية والدنيوية والمعنوية والحسية. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وبهذا نكون أتممنا تفسير سورة لقمان. بارك الله فيكم، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: التفسير الفقهي
1: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي.
2: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة الروم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبعث المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها. لا تبديل لخلق الله. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون.
ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا

زكاه تريدون وجه الله تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله

برحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون

0: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة الروم.
3: من منبر الحرمين.
4: أسس القرآن الكريم قاعدة تشرح الصدر وتريح البال وتحفز الهمم لمن رام محو سيئاته. قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أي حسنة تمحو سيئة؟ صلاة، صيام، صدقة، ذكر، قراءة للقرآن، تسبيح، تهليل، إحسان إلى الخلق، دعوة إلى الله، أمر بمعروف، نهي عن منكر. وتأمل لطف الله البهي وإحسانه الجلي بأن جعل كل بلاء يصيب المسلم مهما رق ألمه ميدانا فسيحا وسببا لتكفير السيئات. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه البخاري.
3: من منبر الحرمين.
5: عيادة المريض. المرض ابتلاء يضعف الجسد ويرهق النفس، والمريض في تلك اللحظات يكون أحوج ما يكون إلى كلمة تواسيه ونظرة رحيمة ترفع معنوياته. ومن رحمة الإسلام أنه جعل عيادة المريض عبادة يتقرب بها العبد إلى الله، وجعلها سببا للأجر العظيم. من فضائلها أنها امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. رواه البخاري. ومنها أن من عاد مريضا وجد عنده رحمة من الله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل على أخيه المسلم عاده خاض في رحمة الله حتى يجلس، فإذا جلس اغتمرته الرحمة. رواه أحمد. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم. أي كأنه يجني ثمار الجنة بزيارته. ولا يقتصر أثر زيارة المريض على الأجر الأخروي، بل هي فوق ذلك تقوي روابط المجتمع وتزرع المحبة وتخفف على المريض آلامه. ومن آداب زيارة المريض أن تكون خفيفة لئلا تثقل على المريض، وأن يدعو له بالعافية، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه الترمذي. فليحرص المسلم على هذه العبادة، فهي حق لإخوانه وسبب للألفة وجسر إلى رحمة الله، ومن عرف أجرها لم يفرط فيها، فكل زيارة قد تكون حصادا لك من ثمار الجنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورتي الفاتحة والبقرة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورتي الفاتحة والبقرة.
1: وآية لهم. آية لهم.
2: يقول ربنا عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أظهر الفرحة بكتاب ربك العزيز. وصف الله جل وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم المعظمين للقرآن الكريم بأوصاف عديدة، منها زيادة إيمانهم عند تلاوته، ومنها أنهم أهل الله تعالى وخاصته، ومنها أن جلودهم تقشعر عند ذكر الوعيد ثم تلين جلودهم وقلوبهم عند ذكر الوعد، ومنها وهو الشاهد في حديثنا فرحتهم بالقرآن، مؤشر ظاهر ومحسوس لا يمكن أن يخفى عن قسمات وجه المؤمن إذا تحقق دواعيه. وللتبسيط فهذا مثال: لو أن شخصا محتاجا في حالة من الضيق والكرب أكرمه الله تعالى بمبلغ أكبر من حاجته بكثير، هبة ساقها الله له تعالى على يد أحد المحسنين، ما الذي سيرتسم لا محالة على وجهه؟ إنها الفرحة التي تعبر عن مشاعره بما لا تستطيعه عشرات الكلمات من عبارات الشكر والامتنان التي ستخرج من فمه. فإذا كانت الفرحة تظهر على وجه الإنسان لحيازة مال أو متاع دنيوي، فكيف عساها تكون فرحتنا بكلام ربنا وصدورنا قد حفظت بعضه أو كله، والمصاحف تملأ البيوت والمساجد وحتى الفنادق. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. المقصود هنا الفرحة بالقرآن كما قال أهل التفسير: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
4: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
3: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن
5: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند الواحدة ظهرا
3: من برامجنا في إذاعة القرآن
5: وقرآن الفجر.
6: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
7: وقرآن الفجر.
6: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
7: من محراب صلاة الفجر،
5: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
8: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح الثنيان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في الحلقة الماضية عن أهم سبب للسعادة، ألا وهو الإيمان والعمل الصالح، وقد دار حول تقريرات للشيخ عبد الرحمن السعدي في ذلك السبب، وذلك في مواضع شتى من آثاره. والحديث ها هنا إكمال لما مضى، وسيكون حول أهم وأشمل ما ربط فيه بين الإيمان والعمل الصالح والسعادة، وذلك في كتابه الماتع الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، حيث ذكر في ذلك الكتاب أسبابا عديدة للسعادة، وصدرها بفصل خصصه للسبب الأعظم لها، ألا وهو الإيمان والعمل الصالح. وقد أخذ ذلك السبب جل بحثه في الأسباب، إذ فصل فيه تفصيلا أفاض فيه بذكر ذلك السبب وذكر أمثلة تؤكد ما قرره في ذلك. قال رحمه الله: وأعظم الأسباب للسعادة والحياة الطيبة وأصلها وأسها هو الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار، وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار. ثم بين رحمه الله سبب ذلك فقال: وسبب ذلك واضح، فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج وأسباب القلق والهم والأحزان، يتلقون المحابة والمسار بقبول لها وشكر لله عليها واستعمال لها فيما ينفع، فإذا استعملوها على هذا الوجه أحدث لهم من الابتهاج بها والطمع في بقائها وبركتها ورجاء ثواب الشاكرين أمورا عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسرات التي هذه ثمراتها، ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه والصبر الجميل لما ليس لهم منه بد، وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره من المقاومات النافعة والتجارب والقوة ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب أمور عظيمة تضمحل معها المكاره وتحل محلها المسار والآمال الطيبة والطمع في فضل الله وثوابه، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في الحديث الصحيح أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ثم يعلق الشيخ السعدي على هذا الحديث بقوله: فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يتضاعف غنمه وخيره وثمرات أعماله في كل ما يطرقه من السرور والمكاره، لهذا تجد اثنين تطرقهما نائبة من نوائب الخير أو الشر فيتفاوتان تفاوتا عظيما في تلقيها، وذلك بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمل الصالح. هذا الموصوف بهذين الوصفين، ويعني بهما الإيمان والعمل الصالح، يتلقى الخير والشر بما ذكرناه من الشكر والصبر وما يتبعهما، فيحدث له السرور والابتهاج وزوال الهم والغم والقلق وضيق الصدر وشقاء الحياة، وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار. والآخر، ويعني به عادم الإيمان أو ناقصه، يتلقى المحابة بأشر وبطر وطغيان، فتنحرف أخلاقه ويتلقاها كما تتلقاها البهائم بجشع وهلع. ومع ذلك فإنه غير مستريح القلب، بل مشتته من جهات عديدة، مشتت من جهة خوفه من زوال محبوباته، ومن كثرة المعارضات الناشئة عنها غالبا، ومن جهة أن النفوس لا تقف عند حد، بل لا تزال متشوفة لأمور أخرى قد تحصل وقد لا تحصل، وإن حصلت على الفرض والتقدير فهو أيضا قلق من الجهات المذكورة، ويتلقى المكاره بقلق وجزع وخوف وضجر. فلا تسأل عما يحدث له من شقاء الحياة، ومن الأمراض الفكرية والعصبية، ومن الخوف الذي قد يصل به إلى أسوأ الحالات وأضعف المزعجات، لأنه لا يرجو ثوابا ولا صبر عنده يسليه ويهون عليه. ثم يؤكد الشيخ السعدي رحمه الله ذلك بقوله: وكل هذا مشاهد بالتجربة، ومثل واحد من هذا النوع إذا تدبرته ونزلته على أحوال الناس رأيت الفرق العظيم بين المؤمن العامل بمقتضى إيمانه وبين من لم يكن كذلك، وهو أن الدين يحث غاية الحث على القناعة برزق الله وبما آتى الله العباد من فضله وكرمه المتنوع. فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحوه من الأعراض التي كل أحد عرضة لها، فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله له تجده قرير العين، لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدر له، ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه. وربما زادت بهجته وسروره وراحته على من هو متحصل على جميع المطالب الدنيوية إذا لم يؤت القناعة، كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان إذا ابتلي بشيء من الفقر أو فقد بعض المطالب الدنيوية تجده غاية في التعاسة والشقاء. ثم يضرب مثلا لذلك ألا وهو شأن التعامل مع الخوف، فيقول رحمه الله: ومثل آخر، إذا حدثت أسباب الخوف وألمت بالإنسان المزعجات تجد صحيح الإيمان ثابت القلب مطمئن النفس متمكنا من تدبيره وتسييره لهذا الأمر الذي دهمه بما في وسعه من فكر وقول وعمل، قد وطن نفسه لهذا المزعج الملم. وهذه أحوال تريح الإنسان وتثبت فؤاده، كما تجد فاقد الإيمان بعكس هذه الحال إذا وقعت المخاوف انزعج لها ضميره وتوترت أعصابه وتشتتت أفكاره وداخله الخوف والرعب واجتمع عليه الخوف الخارجي والقلق الباطني الذي لا يمكن التعبير عن كنهه. وهذا النوع من الناس إن لم يحصل لهم بعض الأسباب الطبيعية التي تحتاج إلى تمرين كثير انهارت قواهم وتوترت أعصابهم، وذلك لفقد الإيمان الذي يحمل على الصبر خصوصا في المحال الحرجة والأحوال المحزنة المزعجة. فالبر والمؤمن والكافر يشتركان في جلب السعادة الاكتسابية وفي الغريزة التي تلطف المخاوف وتهونها، ولكن يتميز المؤمن بقوة إيمانه وصبره وتوكله على الله واعتماده عليه واحتسابه لثوابه أمورا تزداد بها شجاعته وتخفف عن وطأة الخوف وتهون عليه المصاعب، كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ويحصل لهم من معونة الله ومعيته الخاصة ومدده ما يبعثر المخاوف، قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت هي والتي قبلها حول كون الإيمان والعمل الصالح أعظم الأسباب لنيل السعادة، وذلك من خلال تقريرات عديدة للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح ثنيان.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة القمر وحتى سورة الحديد.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة القمر وحتى سورة الحديد.
1: طريق الخلاص.
2: الدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن. وله مع البلاء ثلاثة مقامات: أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، والثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكنه قد يخففه وإن كان ضعيفا، والثالث أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه. ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة، فيستحسر ويدعى الدعاء وهو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا، فجعل يتعاهده ويسقيه، فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي.
3: تسابيح. سبحان من عنت الوجوه لعظمته، ودلت الأدلة على امتناع مثله، في الشرائع حكمته، وفي الجنة رحمته، وفي كل شيء آية دالة له، لا يكل من توكل عليه. هو الثقة سبحانه حين تنقطع الحيل، والرجاء حين تخيب الظنون بالعمل. انقاد كل شيء لعظمته، واندك الجبل لهيبته، حي قيوم ونحن ميتون، الواحد الصمد، الغني عن الشريك والولد. قل عند النعمة شكرنا فلم يحرمنا، وقل عند البلية صبرنا فلم يخذلنا. يرى عباده على المعاصي فلم يفضحنا، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، القلوب له مفضية، والسر عنده علانية. سبحانك لا عظيم إلا ما عظمت، ولا رافع لما وضعت. اللهم ربنا صلاح الحال ووفاة مع الأبرار، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد المازني من سورة ياسين.

0: بعد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سورتي النساء والمائدة.

ذبح على النصب وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سورتي النساء والمائدة.
1: سوانح تدبرية.
2: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. الشرف والرفعة والمكانة والراحة والطمأنينة والسعادة ليست في الدور ولا في الفلل والقصور والسيارة الفارهة ولا ناطحات السحاب ولا في الأموال والمناصب والجاه، إنها والله في عبادة رب الأرض والسماوات. الشرف بالتذلل بين يدي الله، في الخضوع لله، في الارتباط بالله، في الاتصال بالمولى جل في علاه. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. إن أفضل ما رزق العبد من النعم العبودية لله، وهي الخضوع والذل لله والطاعة مع الحب وأداء العبادة بإقبال قلب وفرح وسعادة. ومن شروط العبودية الحقة أن تكون عبودية محبة وعبودية تذلل، فلا بد فيها من شرطين: الحب والذل. فمن أحب شيئا ولم يذل له فلا يعد عبودية، ومن ذل لظالم ونحوه ولم يحبه فلا يعد هذا عبودية. وإنما العبودية عظمة المحبة مع كمال الذل، وهي لا تكون إلا لله عز وجل. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. بعض الناس لا يفطن إلى نقص العبودية وضعفها في حياته، إذ إنه بزعمه يصلي مع المصلين ويصوم مع الصائمين ويرحل ويؤوب مع الحجيج، ومع ذلك يشكو من أمراض القلوب ولا يعلم سبب ذلك. إنه لا يدري أن شقاءه أتاه من نقص عبودية القلب. وإذا أعرضت القلوب عن العبادة، فما عبادة الجوارح بمغنية عن صاحبها شيئا حتى وإن لبس مسوح الصالحين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. دعوة الإسلام تمثل في حقيقتها إنقاذا للإنسان من الوقوع تحت وطأة الشرك وذل العبودية لغير الله، وتخليصا له من قهر الأرباب وربقة الأهواء والشهوات والغرائز، وتكريما له بأن يكون عبدا لله وحده. وهنا يكمن كمال المخلوق وكرامته وعزه. ومن استغنى عن عبادة الله لابد أن يخضع ويذل لغيره. ومن حقق العبودية الحقة المتضمنة المحبة والذل لله عز وجل تحرر من عبوديات شتى كثيرة. تحرر من عبودية الشهوات وعبودية المال وعبودية المناصب والجاه والسلطان وعبودية الشهرة وعبودية المظاهر، لأن مقتضى العبودية لله تحطيم كل هذه العبوديات. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. من أعظم المصائب التي تصيب الإنسان في حياته أن تكون عباداته التي في جوارحه لا تقوم في قلبه ولا تترك الأثر المطلوب على نفسه، فلا يحصل بها أجر ولا يحقق أنسا وطمأنينة ولا راحة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. أخرجه النسائي في سننه. وإذا استمر القلب في الشرود في ثنايا العبادة تحولت إلى حركات ظاهرة وشكليات يعتادها ليس لها تأثير على سلوكه ولا على أقواله وأفعاله، وذلك تفسير ما تراه من مخالفات وجرأة على المعاصي وبداءة في الأقوال ونزوع إلى الشهوات وطمع في الدنيا من أناس هم من رواد المساجد الراكعين الساجدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وأعظم عقوبات القلوب الشاردة عن عبادة الله أنها تقع في عبادة غيره وتصير أسيرة لدى سفاسف الأمور ومحقرات الأشياء. ولذلك قالها صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة. رواه البخاري. ومن تشعب قلبه بين المحبوبات ذاق ألوان القلق والحيرة والشك، وعاش ممزق النفس مشتت العقل، وما ظنك بعبد له أسياد مختلفون كل يأمره بحسب هواه، فلا يدري من يعصي ومن يطيع. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فما أكثر من استعبد قلبه المال فكان فيه نشاطه وكسله وعليه رضاه وغضبه وفيه حبه وبغضه. وما أكثر من استأثر في قلبه الشهوات فبات عليها عاكفا ومنحها عزيز أوقاته وثمرة حياته. وما أكثر من استرقتهم النساء فأصبحوا وأمسوا يغشون المعاصي طاعة لهن ويغفلون عن الطاعات تقربا منهن. فهم في ظاهر أمرهم أسياد، ولكنهم في الحقيقة أسرى مستعبدون، فقلوبهم شتات وحياتهم قلق واضطراب. أين هم من العارفين الذين سكنت قلوبهم لخالقها واطمأنت نفوسهم لبارئها؟ فكل ما سواه في أنفسهم حقير، وكل ما عداه عندهم هين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ومن العبودية لله أن تخضع نفسك لأقواله وأوامره ونواهيه، وألا تقدم هواك على أوامره، وألا تخضع أحكامه لعقلك أو قياسك الفاسد. الزاهد، فإن من أضل الضلال تقديم القياس العقلي على النص المنزل، فإذا عجز عقلك عن فهم نص فاتهم عقلك لا كلام ربك أو سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، بل ارض بكل أحكامه حتى تذوق طعم الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، رواه مسلم. ومن العبودية الحقة ألا يسأل رزقه إلا من الله ولا يشتكي إلا إليه، كما قال تعالى عن يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ومن العبودية لله ألا تحب إلا له ولا تكره إلا فيه، قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود وغيره بسند حسن. ومن العبودية الحقة أن تقدم محبة الله على كل أحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، متفق عليه. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. من أخص خصائص العبودية الافتقار المطلق لله تعالى، فهو حقيقة العبودية ولبها. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن كنت عبدا للإله ففاخري واشمخ برأسك في السماء وجاهري، ما ذل عبد للإله ولم يكن يوما بخياب الخطى أو عاثري، بل ذل من اتخذ العباد إلهه يخشاهم دون العلي القادر، قد خاب من لم يتخذ يوما له إلا سواعا أو يغوث بناصري، لا تحسبن حصنا سوى حصن الإله بصارف عنك الأذى أو ساتري. والعاقل من جعل أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته ومحياه ومماته في عبادة الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بينات.

0: بينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. موص صاحب الوصية، جنفا الميل عن الحق خطأ، إثما تعمد الخروج عن الحق والعدل.
0: بينات.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الأعراف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الأعراف.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب: والسام الموت، والحبة السوداء الشونيز. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا السام. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه. فقال: اسقه عسلا. ثم أتى الثانية فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثالثة فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: قد فعلت. فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك.

0: دخل على أعرابي يعوده؟ قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده فقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. رواه البخاري. وعن أسامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة الأنفال.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة الأنفال.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورتي الحجر والنحل.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون.